أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حسبي عليك.
1: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية

0: انا عايش فيه، انا عايش فيه.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى اولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان

حلفت خونك ونزل دمعة الغير من عيونك.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، هذه أولى جولاتنا الإخبارية في صباح هذا اليوم، والبداية كالمعتاد مع العناوين. الرئيس الدولة يغادر الكويت بعد زيارة أخوية بحث فيها مع أمير الكويت تعزيز العلاقات وتطورات المنطقة. عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية عدد من الدول الشقيقة والصديقة التطورات الإقليمية. الإمارات ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي النشرة أيضا، أسود الأطلس منتخب المغرب يودع المونديال أمام فرنسا.
4: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
0: سلام الله عليكم، وإلى تفاصيل هذه الأخبار الصباحية وفيكم بها أنا عامر النقيب. خلال زيارة أخوية لدولة الكويت بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس مع أخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون بين البلدين والعمل المشترك لتطويرها خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق على أهمية العمل على ترسيخ أسباب الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنمية دولها. هذا وقد غادر صاحب السمو رئيس الدولة الكويت في ختام زيارته الأخوية، حيث كان في وداعه في المطار الأمري سمو ولي عهد الكويت وعدد من الشيوخ والمسؤولين. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية. هذا وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، ومعالي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. وأشار في الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، وذلك بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. في محلياتنا، توجت الطالبة دانا عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات خلال حفل أقيم أمس. وحول هذا الفوز قالت الطالبة دانا الزرعوني لمركز أخبار ARN:
5: هذه الجائزة أو هذا لقب الذي نلته قد زاد من عزيمتي، زاد أيضا من قوة إيماني بنفسي. هنا أدركت بأن دانا لم تكن شخصية عابرة، بل كانت شخصية تقاس بإنجازاتها. هذه كما أذكر دائما خطوات البداية، وما أنا إلا أمسك قلم المجد وأبدأ وأسطر به. فتحدي القراءة العربي ولقبي ما هو أو إلا أول كلمة من ذلك الديوان الذي أخطه بعنوان ملحمة المجد.
0: تتواصل حملة التوعية التي ينظمها مجلس الصحة الخليجي تحت شعار اختر الصح بهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات صحية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
6: حملت اختار الصح مبادرة توعوية تعكس التوجه الخليجي المشترك نحو ترسيخ ثقافة صحية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات غذائية متوازنة وممارسة النشاط البدني والاستفادة من البيئة الرقمية في دعم أنماط الحياة الصحية. الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام والمنصات الرقمية التي توفر معلومات غذائية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوازناً مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. ونؤكد أن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ بخيارات يومية بسيطة تتراكم آثارها الإيجابية مع الوقت وتعزز رفاه الأفراد والأسر.
0: أخبار الصباح مستمرة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
0: رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويفتح أفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي المتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. هذا وقد أعلنت قوات الأمن السورية أنها ألقت القبض مساء أمس الخميس على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة، مبينة أن العملية الأمنية جاءت بعد متابعة استخباراتية دقيقة ونفذت عبر سلسلة مداهمات متزامنة استهدفت مواقع متفرقة في دمشق وريفها. أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والكويت وطالت الأردن، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول العربية والقانون الدولي. هذا وحذرت الجامعة العربية في بيان أصدرته من استمرار التصعيد الإيراني بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقفه والعودة إلى المسار التفاوضي. في ختام نشرتنا، خسر المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في كأس العالم 2026 ليودع البطولة مرفوع الرأس بعد أن قدم أسود الأطلس مستويات جيدة خلال هذه البطولة العالمية. هذا وخيم الحزن على جماهير المنتخب المغربي بعد خسارة أسود الأطلس أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم لتنتهي رحلة المنتخب بالمونديال، إلا أن المغاربة أكدوا تمسكهم بدعم منتخبهم وفخرهم بما قدمه اللاعبون، معربين عن ثقتهم بقدرة الأسود على العودة بقوة في النسخة المقبلة من المونديال ومواصلة حلم المنافسة على اللقب. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الصباحية الأولى من الأخبار، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: الحمد لله شكلين امبارح ما حضرت المباراة الصراحة، ما قدرت، ضليتني ماسكة حالي لشي 12 لتلت، بعدين خلص يعني بلشت في في في عين اوريدي كانت اوريدي مسكرة، وعين اولموست هي اصلا لين قدامنا، ام كلثوم بذاتها قدامي اليوم. سلامات خير. قبل ما طبعا استنوا بس احكي لكم، بدي مساعدتكم او مش مساعدتكم، انا دائما بعطيكم ابديتس المباريات وبنحكي ارائنا، انتوا اليوم كم تقولوا لي شو صار مباراه امبارح، لانه انا عملت هيك لفه على السوشيال ميديا قبل ما اطلع على الهواء، ومش كتير كانت لطيفه التعليقات، not in a bad way، بس انه عم بيقولوا انه المنتخب المغربي ما كان بادائه الطبيعي، يعني ما عمل اي هجمات كانت تذكر غير هي بجوز هجمه واحده، وكانت يعني انه بالعافيه لقدروا يوصلوا لمرمى المنتخب الفرنسي. فانتوا قولوا لي شو رايكم بالمباراه، شو في اشياء لازم نعرفها للناس اللي ما حضرت المباراه اللي هو مثلنا احنا. استاذه لين، لين ام كلثوم، صباح الخير. خير سلامتك.
1: صباح النور.
0: ايش في؟ بس اوصف لكم لين لابسه نظاره سوداء مغطيه اولمست كل وجهها، بس مبينتمها. اشوف. اوكي التهبت العين من شو؟ هل متوقع شيء؟
1: شوفي يعني انا دائما بلبس عدسات، بس انا لا انا لاحظت حالي شغلي، انا كل ما اروح على حفله بس ارجع الحفله
0: بتلاقي في شيء، في تاتش لطيفه،
1: في تاتش.
0: اوكي
1: فانت تعايشت مع الموضوع.
0: لحظه شوي، يعني انت من الناس اللي بتؤمني انه اكيد انطرقت عين؟
1: هلا لا ما
0: العين موجوده، هلا العين موجوده
1: اكيد، بس ما يعني هي صار ما بعرف روتين يعني.
0: انت صار عندك هاي المينتاليتي اللي هو انا كل ما اروح على حفله برجع بلاقي في شيء صار؟
1: لانه عن جد بتصير.
0: اوكي
1: مو انه عم بحكيها، لا عن جد بتصير،
0: لانه في ناس مثلا انه لا بليز ارحمينا او ارحمنا، يعني انت مش محور الكون يا ابو محور الكون كل الدنيا. لا انا مش انا ما بدي اكون بس في ناس انه مثلا انه حاجبها ارتفع.
1: ايه
0: انا حسيت انه هدول الناس شوي بيعملوا تسارع في ضربات القلب يعني. فانتوا قولوا لنا يعني بعد ما تخبرونا شو صار بمباراه امبارح المغرب وفرنسا، من اي نوع انتوا على 4-0 فاينلي اتس ذا ويكند. اسمعوا ستارتنج فروم نيكست ويك راح اعملكم صراحه كاونت داون، مو قادره امسك نفسي واعصابي فاينلي، عشان هيك من البكاء اني انا رايحه اجازه. شاركونا كمان على رقم الواتساب 0487155522. صباحكم ورد.
1: هي اهداء لك لانك رايحه.
0: يلا.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هوني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
2: الجنسي والسوشيال ميديا
3: وكل شيء جديد يصير في دبي.
2: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
4: انرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
5: موضوع مهم بكلمك فيه.
6: شو مسوي أنا هالمرة؟
5: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
6: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي، تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع سوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
2: العربية 99، الموسيقى أولا.
3: خلينا هيك بشكل سريع نشوف شو كانت تعليقات الناس على مباراة المغرب وفرنسا مبارح. كانت آخر الأمال المتعلقين فيها بأنه منتخب عربي يوصل لربع النهائي. الناس كانت عم بتقول بأنه المباراة الكل كان عم يلعب فيها بشرف، حلو هذا التعبير، حتى الحكم كان عاقل، بس للصراحة كان متوقعين لعب أحلى من المغرب. بيقولوا أنه كان المشكلة دائما بأنه المغرب ما كانت قادرة توصل لمنطقة الجزاء أو منطقة المرمى عند فرنسا، لدرجة أنه الشوط الأول خلص من غير أي محاولات من المنتخب المغربي. كانوا متوقعين لعب أحلى، بس عم بيقولوا إنه الصراحة فرنسا لعبت بطريقة كتير قوية وكتير حلوة. فهارد لك للمغرب، والصراحة هلأ كنا بانيين الأمال على إنه فرنسا هي تاخد كأس العالم. إحنا فايتين في هذا المود I think، صح ولا لا؟ كلنا فايتين في هذا المود. فأنتوا خبرونا، بما إنه خلص قربنا على نهائيات كأس العالم، آخر يوم I think رح يكون 19/7، مين حابين انه المنتخب اللي ياخد كأس العالم؟ حبلش بحالي، فرنسا. لين، مين بدك المنتخب اللي ياخد كأس العالم؟
4: فرنسا. مثلك
3: مثلك. اي منتخب يطلع الارجنتين؟
4: اي شيء يطلع ميسي والارجنتين.
3: اي شيء. قال انتو شاركونا على 4-0-4 او عن طريق رقم الواتساب 0487155222.

0: عن جد والله انه قلبنا طيب. انت بتعرفي انه انا نسيت يعني احنا لما قلنا انه فرنسا تربح احنا هلا كان بس بعقلنا انه المهم ارجنتين ما تاخذ كاس العالم. هلا شوفوا ام المزح جنب وكل شيء, احنا الروح الرياضيه موجوده, بس انه اللي صار مع المنتخب المصري لن ننساه ابدا ابدا ابدا. فمن قد ما قلبنا طيب نسينا انه الحكم كان فرنسي, فرحنا قلنا فرنسا, لا غيرنا رجعنا شيكنا مين المنتخبات, بدنا اسبانيا. هلا صار خلينا نقول صباح الخير لوسيم. وسيم على فكره اللي ذكرنا صباح. وسيم كيفك؟
1: صباح الخير.
0: مسجك ذكرتنا انه اه صح, لا كمان فرنسا لا.
1: ايه فعلا فرنسا لا, حرام يعني امبارح المغرب اصلا ما في غير الجولر لعب امبارح.
0: سمعت انه يعني انه هلا كان في بعض الاشياء انه المهاجم الاقوى مهاجم بالمغرب ما كان موجود ولا شو الوضع؟
1: هو يعني لعب الجولر تبع المغرب هو لعب وحده ضد فرنسا. كتير يعني توقعنا حتى بتاني شوط انه يشدهم متن اكتر, بس لا هي ذاتها
0: مع انه غريب على منتخب المغرب على فكرة. يعني منتخب المغرب باخر مباراة مع كندا ابدعوا يعني ما كانوا ملحقين هجمات,
1: كانوا الاهداف تبعونهم كتير سكية مع كندا, بس هالمرة ما بعرف كان فعلا الاداء متراجع ما بعرف ليش.
0: طب احنا بكل
1: قلنا ما طيب هالسنة كعرب ناخد كأس العالم
0: يعني ما قلنا بجوز رب العالمين كمان يعني إله حكمة بالموضوع. بس بدي أسألك سؤال بكل صراحة, خلينا نقيم كل مشاعرنا اللي كانت هيك شوي غاضبة فيما يخص ما حدث بآخر مباراة فرنسا. المنتخب الفرنسي مبارح كيف كان أداؤه؟
1: لا حلو غير إنه امبابي مثل كتير بالوقعات اللي بقى يدل يبرم ساعة على الأرض.
0: بس انه لا اوكي لا يعني. وانا الصراحه راح احكي لك انا بحس كمان انه منتخب الارجنتين كانوا برافو, ما كانوا عم بيلعبوا, ما كانوا عم بيمثلوا ذات سيت على مباراه مع مصر.
1: عم يضلوا بس الكروت بطاقات الصفراء والحمراء بس هذا كان شغلتهم الارجنتين
0: بالضبط. شفتوا الترند هلا اللي نازل على الحكم الفرنسي اللي مو مخليينهم يعني
1: الاهري حطيت بيتس على الواتساب 3 ايام انا.
0: شو كانت الاستفسار تبعك؟
1: مبين واضحه يعني اللعبه انه كانت
0: مش نزيهه ما كانت
1: والله. واللي زعلني اكثر شيء ذيكي وقت اللي عم يقولوا مقابله شيء انه البكي مقهور مثل الولد ويكن عم يبكي عن جد
0: لانه
1: قال مبروك للارجنتين ومبروك لميسي كاس العالم.
0: لا لانه بسمع بالنهايه النهايات هي الاخلاق, وانا بعتبر الصراحه احنا بجوز كعرب ما وصلنا للنهائيات بكاس العالم بس بينا اخلاقنا كعرب, وهذا فعلا صراحة فعلا اهم شيء. فزافي لقلنا ويل دان لقلنا عن جد احنا بالنسبة لقلنا كأنه مصر اخذت كأس العالم ونقطة.
1: كبروا قلب العرب فعلا
0: بالضبط.
1: كبروا لنا قلب العرب الرياضيين اخلاقهم وبطريقة لعبهم
0: 100% يا وسيم. ان شاء الله مين بدك المنتخب اللي يربح كأس العالم بما انه
1: اسبانيا
0: كلنا اسبانيا. يلا اسبانيا.
1: من زعلني ابن الزي كل ما يجي مع فريق بيخسر بيقوم بيغير مع فريق ثاني بيرجع بيخسر.
0: هيك كنا على فكرة كلنا وإحنا وكلنا وإحنا صغار كنا هيك. قول لا ابنك يشجع الأرجنتيني, ركز مع الأرجنتيني كتير.
1: أنا طيب والله هلا بتجيب له عميس أرجنتيني
0: بليز, لأنه واضح إنه ما حيجي بآخرة الأرجنتين إلا إذا شجع ابنك الفريق. أوكي الله يخلي لك إياه يا رب يا وسيم, ويسعد صباحك. يسعد صباحك. نسرين عم بتقول صباحها هي بقى أعتقد إنه اللي حصل لميسي والحكم تبعه من رد فعل الناس والمشاهير على السوشيال ميديا حيخليهم يخافوا إنهم يحصلوا على الكأس. هذا التحليل خطير على فكرة. عموما أنا ما بختار أي فريق, ما عندي أي مشكلة يكسب أي فريق إلا الأرجنتين حرفيا. لا يعني خلص ما بدنا نكون هيك. اسمع بنحكي بيننا وبين بعض بس ما بدنا نعبر كتير. بس مبارح أنا السوشيال ميديا ضحكتني إنه أنتوا مش جبتوا تاريخ الحكم الفرنسي. هلأ أنا فكرت حالي جبت تاريخه بفيديو نزلناه عنا على السوشيال ميديا. الشعب المصري ما إله حل, جبتوا رقم تليفونه كيف جبتوا رقم تليفونه؟ ما فهمت. بس والله يعني زي ما قال وسيم إنه عن جد الشعب المصري والمنتخب المصري كبروا لنا قلبنا. إحنا بالنسبة لنا كأس العالم بطريقة أو بأخرى انتهى لما مباراة مصر والأرجنتين خلصت, وعن جد العرب بيّنوا بكأس العالم بأنه دائما الرياضة هي عبارة عن أخلاق وفقط.

0: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
1: انجز معاملتك وضاعف اموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن. كأس العالم يعود من جديد ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيغنز دبي وريمول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيغنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيغنز.
2: المستقبل في الملعب. الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز. يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده. مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
5: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب للحكاية دي. البطولة تسمت تيلستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة إن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
7: أول المتأهلين إلى نصف النهائي هو منتخب فرنسا بعد ما فاز امبارح على المغرب بهدفين دون رد. سجل لديوك الفرنسيين هدف اللقاء بالشوط الثاني لا يحجزوا بطاقة العبور ويواصلوا رحلة الدفاع عن مكانتهم بين كبار البطولة. الليلة كل الأنظار تتجه لمواجهة نارية رح تكون ما بين إسبانيا وبلجيكا بربع النهائي. منتخب إسبانيا الصراحة عم يدخل اللقاء بثقة كتير كبيرة بعد مشوار قوي ودفاع ما استقبل أي هدف حتى الآن. بلجيكا عم تبحث عن مواصلة مفاجآتها وخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي. وإنتوا يا ترى مين المنتخب اللي رح تشجعه؟
6: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

بالضبط عن جد. هاي شغلة كتير يعني حلوة نحكي عنها والله لين. تعرفي عم نحكي بأنه أحيانا كيف في ناس ما بتكره بالمطلق. يعني أنت نادرة لما تقولي أنه أنا كرهت شخص، ما حبيت تصرف معين، ما حبيت موقف معين. أنا بالنسبة لي بحس هذا موضوع الكره، حتى أنت بتكون عامل للشخص قيمة لما بتكرهه، لأنه معناها هو ستيل مأثر فيك. بس لما بتتخطى أو ما بيكون الشخص بيعني لك، أنت بصير بالنسبة لك أنا ما حبيت التصرف بموقف معين وهذا اللي أثر فيه أو انعكس على حياتي ونقطة. عن جد سؤال هلأ وأنتوا عم تسمعونا ورايحين على أشغالكم وأعمالكم، وبعرف أنه كثير منكم إجازة، هل في شخص معين مرق عليك في حياتك اكرهته هيك اكرهته؟ أنا بالنسبة لإلي الصراحة لو بدي أفكر لا، ما كرهت، بس إنه بالنسبة لإلي الشخص نادرا نادرا إني أعمل إكس أو بلوك على شخص. بس الصراحة لا، يعني مؤخرا صرت يعني راحة العقلية والنفسية بالنسبة لإلي رقم واحد. ففي هم I think شخصين بحياتي خلص طلعتهم، يعني طلعتهم طلع كتير كبيرة. بس إني أكره شخص لا، ما بكره ما بحس. فأنتوا خبرونا على 404، في حدا بكل ما في الكلمة من معنى كرهتوا بحياتكم؟ ورح أرجع وأتابع معكم بساعتنا الثانية من Extra Vibes.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبع الشروط.
4: استعدوا لمغامرة استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
5: إذا حجزت تذكرة سفر بيت دهيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحبك.
6: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
5: وبيت دهيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت دهيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheat.dxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: محمد بن راشد يشيد بأداء منتخب المغرب المتميز في المونديال، عبد الله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزراء خارجية دول شقيقة وصديقة التطورات الإقليمية، الإمارات تؤكد تضامنها الكامل مع سوريا وتدين الخلايا الإرهابية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية الصباحية، أهلا بكم. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال، وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به أسود الأطلس في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر، مشيرا إلى أنهم قدموا صورة تدعو للفخر ورفعت رأس العرب جميعا. ودون سموه على حسابه الرسمي في منصة إكس: فخورون بالمستوى المشرف لمنتخب المغرب في المحفل الرياضي العالمي الأكبر، رفعتم رأس العرب، شكرا أسود الأطلس، هارد لك وقادمكم أجمل بإذن الله. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية. وقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي السيد بدر البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان، ومعالي الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير خارجية البحرين، ومعالي إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة. وشرف الاتصالات مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة، وذلك بما يعود بالخير والازدهار على شعوبها. تتواصل حملة التوعية التي ينظمها مجلس الصحة الخليجي تحت شعار اختر الصح بهدف تعزيز تبني نمط حياة صحي. وحول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN نوف خميس العلي مديرة إدارة تعزيز الصحة في وزارة الصحة وقاية المجتمع.
5: حملة اختر الصح مبادرة توعوية تعكس التوجه الخليجي المشترك نحو ترسيخ ثقافة صحية مستدامة من خلال تشجيع أفراد المجتمع على تبني خيارات غذائية متوازنة وممارسة النشاط البدني والاستفادة من البيئة الرقمية في دعم أنماط الحياة الصحية. الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام والمنصات الرقمية التي توفر معلومات غذائية تساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعياً وتوازناً، مما يسهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. ونؤكد أن بناء مجتمع أكثر صحة يبدأ بخيارات يومية بسيطة تتراكم آثارها إيجابية مع الوقت وتعزز رفاه الأفراد والأسر.
4: في محلياتنا أيضا توجد الطالبة دانا عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة بأبوظبي بطلة لتحدي القراءة العربية في دورته العاشرة على مستوى دولة الإمارات خلال حفل أقيم أمس. وحول هذا الفوز قالت الطالبة دانا الزرعوني لمركز الأخبار:
6: هذه الجائزة أو هذا لقب الذي نلته قد زاد من عزيمتي، زاد أيضا من قوة إيماني بنفسي. هنا أدركت بأن دانا لم تكن شخصية عابرة، بل كانت شخصية تقاس بإنجازاتها. هذه كما أذكر دائما خطوات البداية، وما أنا إلا أمسك قلم المجد وأبدأ وأسطر به. فتحدي القراءة العربي ولقبي ما هو أو إلا أول كلمة من ذلك الديوان الذي أخطه بعنوان ملحمة المجد.
4: السابعة صباحا والدقيقة 55، بل 56 الآن في هذه اللحظات، والأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. هذا وألقت قوات الأمن السورية مساء أمس الخميس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة نجحت في الإطاحة بكامل أفراد الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق الأخيرة. تشهد العطلة الصيفية في دولة الإمارات اهتماما متزايدا من العائلات بوجهات تجمع بين الترفيه والفائدة للأطفال. التقرير التالي والزميلة صفاء رزق.
7: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية. من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة: اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة.
4: والآن ننتقل إلى أبرز أخبار المونديال.
8: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: خسر منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي بهدفين نظيفين في كأس العالم 2026 ليودع البطولة مرفوع الرأس بعد أن قدم أسود الأطلس مستويات جيدة خلال البطولة. وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة احترام وإشادة إلى المنتخب المغربي عقب نهاية مشواره في كأس العالم، مؤكدا تقديره لما قدمه أسود الأطلس رغم خسارتهم أمام فرنسا. انتقل انتقد نجم منتخب النرويج إيرلينغ هالاند المدة التي استغرقتها مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد قبل تنفيذ ركلة الجزاء التي حصل عليها كيليان مبابي خلال فوز فرنسا على المغرب في دور الثمانية لكأس العالم 2026، معتبرا أن الانتظار الطويل أسهم في إضاعة ركلة الجزاء. أما الليلة في الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، فإسبانيا ستواجه بلجيكا بمباراة حاسمة ومصيرية. من سيتأهل منهما ويمضي في طريق مونديال 2026، ومن سيغادر هذه البطولة العالمية برأيكم؟ بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع

كنا سألناكم بنهاية ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس، عمرك كرهت شخص؟ يعني هذا موضوع انك توصل انك تكره شخص ما بحسه شعور سهل. هلأ في ناس ما بتكره الأشخاص، بتاخد مواقف من أفعال عملوها الناس. رح أقرأ شوية مسجز وصلتنا على 404. في حدا عم بقول صباحه هبة، ما توصل لأنه كرهت حدا ولا عملت له بلوك، لا أنا بمسح رقمه من عندي، بس يتصل أكيد بكون حافظة رقمه بمخي، فبالتالي الإجابة رح تكون أيوة مين معي. لا كريم كمان، يعني كيف بدك تكون حافظ الرقم؟ أنا رقم ولادي مش حافظته، أنا يدوب الرقم الوحيد اللي حافظته رقم زوجي. فأنت بتكون عن جد متذكر الرقم؟ والله إنك رهيب يا كريم، يعني أنلس هالشخص هالقد مأثر فيك فلدرجة إنك حافظ الرقم. في حدا عم بيقول لنسرين، شوفي هبة، الكره درجات، الكره ما بيضر إلا صاحبه لأنه بيكون بقلبه حفرة سودة بتأثر عليك أنت قبل ما تأثر على الشخص اللي ظلمك. صح، بصراحة بعتبره نضج إنك تحولي كره الشخص لكره أفعال. ما بدي أكون مثالية صراحة، بس في أشخاص من كتر ما فضعوا معك ما بتقدر تسامحيهم وتعفي عنهم وتوصليهم لمرتبة كره الأفعال. بالنسبة لي الحمد لله بعتبره نضج حاليا إني بقيت أكره الأفعال أو التصرفات، مو الشخص، إلا شخص واحد مو قادر أبدا أبدا أرفعه لمرتبة كره الأفعال، هو مرحلة كره الأشخاص من كتر ما فضع معي ومو قادر أسامحه. للأسف هو درجة قرابة إلي، بتمنى بيوم أقدر أوصل للسلام النفسي وأعفو عنه. الله يا نسرين، حبيت المسج الصراحة. بس يعني بحسب ما أنت حاكي وشخصيتك كيف بالمسج، I think إنه إن شاء الله رح توصل في يوم من الأيام إنك تكره أفعاله مش تكره الشخص نفسه. محمد عم بيقول صباح الفل عليكم. طبعا الإحساس بيتغير مع الوقت، بس اللي بيفضل هو التأثير اللي الشخص عمله. أنا عندي شخص واحد تربينا ودرسنا واشتغلنا مع بعض وبعدها خان كل التفاصيل والسنين هاي، حتى لو أنا شفته بالصدفة مش حسلم عليه، وربنا يغفر له ويسامحنا، وربنا يغفر لنا ويسامحنا جميعا. شوفوا بحس هاي درجات اللي هو إنه استل بنهاية كل الكلام أنت بتدعي إنه ربنا يغفر لنا كلنا ويسامحنا كلنا، صدقوني هاي مرحلة نضج قليل قليل قليل ما الناس تقدر توصلها، ومرحلة تسامح مع النفس وثقة بالنفس. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله انه عن جد انه الواحد يتذكر شغلة، انت بتكره الفعل ما تكره الشخص، مش عشان اي حدا في الدنيا، عشانك انت بس.

هوم اوف فانز وجهة الجماهير، الكامبين اللي كانت معانا طول مباريات كأس العالم، وواحد من المستمعين اليوم راح يكون آخر متأهل موجود معانا بالسحب، ومثل ما تعودتوا إعلان اسم الرابح بيكون كل يوم تنين الصبح بأكسترا فايبس. الجائزة راح تكون عبارة عن تلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بيتود وأربع تذاكر لسيتي ووك لروكسي سينماز بسيتي ووك. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ تعودتوا بتبعتوا لنا فانز مع اسمائكم الثنائية على 404. اثنين من المستمعين رح يطلعوا معنا على الهواء، رح نسألكم ثلاث أسئلة سريعة تتعلق بكأس العالم 2026، وأول مستمع رح يجاوب على أول سؤالين هو اللي رح يدخل معنا بالسحب لفرصة ربح الجائزة الكبيرة.

0: استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاط مع صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لكل أفراد العائلة. زوروا هلأ أقرب فرع من صيدليات أستر.
1: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
2: مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا؟

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الصوت بالاستديوهات العربية 99 صارت 8:24 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io.

0: أنا على الهواء. صباح رانيا، كيفك؟
1: صباح الوردي، هبه.
0: شو أخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: إيه في إيه؟ طمنيني عليك يا رانيا.
1: أنا بعتلك رسالة، أنا عايزك تعملي سيرفي، لأن أنا أكيد مش ال... يعني مش ال... الشخصية الوحيدة. أنا في شخصيتين.
0: يعني قولي.
1: النهاردة الصبح وأنا بسمعك على الراديو بعد ما نزلت، أول ما دخلت السيارة فالكاسيت اشتغل على طول، يعني أصابني فزع كده وهلع من الصوت اللي أنا سبت السيارة عليه امبارح، صوت الكاسيت اللي أنا سبت السيارة عليه امبارح. مش عارفة الشخصية اللي بتروح من المكتب دي يعني بتكون مبسوطة إن هي مروحة مثلا، أو مش عارفة الأوديو بيبقى على آخر شيء. طب أنا حطاكي على خمسة ممتاز.
0: أوكي.
1: يعني آخر يوم بيوصل 23-24، إزاي مش عارفة؟ فالشفت يعني بتبقى مستلمة الشفت آخر يوم شخصية، واللي بتصحى الصبح نازلة على المكتب
0: شخصية أخرى. بس ده الطبيعي يا رانيا على فكرة، يعني قبل ما نعمل السيرفي هذا هو الطبيعي. هلأ في ناس أوريدي أصلا كمان بتقولك إنه الصبح بتطلع بتحب الرواء، يعني بتحب الهدوء، بتحب إنه عادي الصوت يكون طبيعي. أنا مثلا واحدة من الناس، لا الصبح بكون the opposite، يعني الصبح بكون الهايبر وأنا راجعة من الدوام ما يعني الصوت ما بدي أسمع، بكون طافية الراديو. تخيلي بكون طافية كل شيء. هلأ بحسب بجزء بتخيل كمان طبيعة الشغل، بس بتخيل معظم الناس الأغلبية لا بحبوا الرواء الصبح، وبعد يعني وبعد ما هم مروحين من الشغل بيكونوا مش مصدقين الفرحة مش سايعاهم، سبيشالي احنا اليوم عم نحكي عن الويك اند.
1: كمان بس انا الصبح ببقى لسه مش فاهمة انا مين، وانا المفروض انزل اروح فين، يعني لسه مش يعني مش فولي صحيت وأوبريتنج، يعني وريدي تو بيبل وذ بيبل. فلما نزلت النهارده يعني زي ما انتوا بتقولوا كده انا قست خضيت.
0: مين اللي كانت امبارح في العربيه؟ بس رح احكي لك شغله كمان، في كتير ناس اصلا بس نشوفهم لما بيقولونا بيقولونا انتوا الصبح يعني ايش نوع القهوه اللي بتشربوها لتكونوا بهذا المود. بحس في ناس هم ناس مش صباحيين، يعني هلا اصدمكم صدمه حياتكم.
1: انا
0: مش شخص صباحي، تخيلي.
1: ابدا ولا انا ابدا
0: بس شغلي جبرني اكون شخص صباحي، فانا خلاص.
1: أيوة
0: يعني
1: ايوه حطيت ايدك على الجرح.
0: يس بالضبط. فانه يعني عادي، هي بتكون طبيعه اشخاص، وعلى فكره جسمك بصير يتاقلم بحسب انت شو عم بتحطيه تحت اي موقف او تحت اي ظرف يعني. بس عن جد حلو الموضوع.
1: يقول لي انام للساعه 10-11 وهو حيتاقلم مع
0: والله ما بعرف، بعد فتره حتى بتصيري بالويك اند تتضايقي من حالك انه طب انا 7:30 ليش قاعده؟ ايش في؟ ايش اللي رح يروح علي؟
1: لا احساس الويك اند انك تصحي الصبح وبعدين تكتشفي انك مش المفروض تقومي تجهزي وتنزلي،
0: دي حاجه تجنن،
1: تكملي نوم. او ماي جاد، احساس رائع.
0: انا فاهماكي جدا يا رانيا. خلينا نشوف المستمعين على 404. حلو اذا انتم زي رانيا او لا، من النوع اللي الصبح بيكون الدنيا رواء وانتوا راجعين من المكتب بيكون صوت الراديو على زي ما قالت على 23، ولا بالعكس الصبح اللي بتكونوا هايبر وبعد الظهر رواء. يسعد صباح

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: أول المتأهلين لنصف النهائي هو منتخب فرنسا بعد ما فاز مبارح على المغرب بهدفين دون رد. الديوك الفرنسيين سجلوا هدفي اللقاء بالشوط الثاني لا يحجزوا بطاقة العبور ويواصلوا رحلة الدفاع عن مكانتهم بين كبار البطولة. الويك اند رح يكون صراحة مليان مباريات حماسية، وتابعوا آخر التحديثات عنا على هو 99 العربية.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وبكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.
3: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
6: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما وSVR. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

إذا حابين تربحوا شقة ومنزل الأحلام في دبي، طبعا عارفين الجواب على هالسؤال. الموضوع كتير سهل، بمجرد ما تعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم بأي من المحلات المشاركة بكامبين امتلك منزل الأحلام في دبي، بتقدروا بإنكم تحققوا هالموضوع. رح تعرفوا تفاصيل أكتر وتربحوا جوائز كتير، وممكن تكونوا من رابحين منزل الأحلام إذا يوم الأحد توجهتوا لدبي فاستيفال سيتي مول، لأنه وائل رح يكون موجود هناك من الساعة 5 ولغاية الساعة 7 مع الكتير من المفاجأة. شو عم تستنوا؟ لا، اليوم الأحد، واستمتعوا بإجازة نهاية الأسبوع.

0: الناس اللي رانيا اللي طلعت معنا من شوي وكانت عم بتقول بأنه عندها هاي المشكلة ولا هي الشخص الوحيد بأنه الصبح بتكون بشخصية الهدوء وبعد الظهر بتكون شخصية مختلفة تماما، واللي عرفها هذا الشيء هو ليفل صوت الراديو اللي بيكون موجود عندها بالسيارة. رانيا بس بحب أريحك، أنت قلت لنا اعملي سيرفي، كل المسج اللي وصلتنا ولا مسج ما وصلتنا غير أنه كلنا نفس رانيا، ف يعني الوضع تمام. لين انت من اي نوع؟ الصبح بتكوني هايبر وبعد الظهر رواء ولا ذا اوبوزيت؟ الاثنين. اه كمان انفصام يعني بالشخصيه. عشان اعرف شو اعمل. بحس على فكره حسب مشوار الطريق، اذا مشوار الطريق كتير طويل وبدك تروقي او بدك تصحصحي بتشغلي ميوزك عالية، otherwise لا بتكوني ما بدك تسمعي صوت حدا.
1: لا لا أنا دايما حتى لما يكون راسي عم بيوجعني لازم حط الأغاني بصوت عالي، لأنه أنا لو مثلا ماني مشغلة أغاني ما بركز بالطريق، بصير أصفن بأفكاري، بفوت مليون موضوع
0: وأنا ما بدي أصفن بأفكاري.
1: إيه فبشغل أغاني.
0: لا أنا بطريق ترويحتي للشغل يعني بتعرفي شو اللي هو صوت الدبوس إذا وقع ما بدي أسمعه، بكون هذا شعوري. أيوة تفرج. لا الصبح بكون كتير أكشن.
1: ايه.
0: أنت بتشوفين الصبح ايه كيف بكون، بس لا بعد الظهر لا الصراحة.
1: أنا بعرف إنه هبة وصلت من نزلت على الباركينج كنت طالع صوت غنية. لا تفرج.
0: بكون شو اسمه شو ماخر وصل على الباركينج. رح نرجع ونتابع بساعتنا الثالثة من إكسترا فايبس ونشوف يا ترى مين المتحدين اللي رح يكونوا معنا لايف على هو 99 العربية ضمن كامبين هوم أوف فانس.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12. موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
2: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة، كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالأداء المتميز والحضور المشرف الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال، وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالمستوى العالي الذي ظهر به أسود الأطلس في هذا المحفل الرياضي العالمي الأكبر. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية، حيث جرى مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. أعلنت قوات الأمن السورية مساء أمس أنها ألقت القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في العاصمة السورية قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة الحر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000. لقي 12 شخصا مصرعهم جراء حريق غابات اندلع في وقت متأخر مساء أمس قرب الميريا في إقليم الأندلس جنوب إسبانيا وسط موجة حر حادة ساعدت على الانتشار السريع للنيران. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

ولا خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1900.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعاشر من يوليو. استفيدوا من خصم يصل حتى 50% مع خصم إضافي بنسبة 20% لدى كالفين كلاين حصريا في دبي هيلز مول من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.
1: بكرة رح يكون انطلاق الموسم الخامس من بيت ذا هيت دي اكس بي اللي رح يكون بمركز دبي التجاري العالمي بالقاعة رقم 8 تحديدا، وبكرة رح يكون الحفلة الأولى اللي هي حفلة كايروكي سولد اوت، ما في ولا أي تذكرة متوفرة. الراعي الإعلامي الحصري رح يكونوا العربية 99، لكن احنا على مدى شهر 7 وشهر 8 إن شاء الله عم نكون اكسكلوسيف، عم نعطيكم تذاكر لحضور الحفلات المميزة اللي رح تكون مع الأصوات العالمية والتأثيرات العربية اللي عم بيقدموا من خلالها أسلوب فريد خلاهم من أبرز النجوم على الساحة الدولية. أكيد عم نحكي عن ديستينكت وعصام نجار اللي حفلهم رح يكون يوم 18/7، وكل الناس اللي حابة تربح معنا تبعت لنا عصام نجار أو ديستينكت مع أسمائهم الثنائية على 4-0-4. نيكست رح يكون معنا متحدين جداد صاروا جاهزين معنا، خلينا نقول صباح الخير. لا هلو صباح الخير.
2: هلا
1: حسام، كيفك؟ والمستمع الثاني مين معنا؟ سلمى. هاي سلمى كيفك؟ هلو سلمى، هل تسمعين؟ أنا حول،
2: إذا سلمى مش موجودة خلاص أنا ربحان
1: الصراحة. حسام قسوات إنه معقول حظك قدي حلو، لأنه خلاص لازم هلأ تطلع المسابقة، بس عشان لحظة حسام عشان قبل ما ننعجل. أوكي
2: ماشي،
1: بدنا نسأل كم من سؤال ونشوف تمام. إذا أنت رح تقدر تجاوب عليهم ولا لا. ماشي
2: إن شاء الله يا رب. يا
1: مين
2: رب.
1: أول منتخب حجز أول بطاقة لنصف نهائي كأس العالم 2026؟
2: أول منتخب
1: رح أعطيك خيارات.
2: أوكي
1: هل هو فرنسا أو بلجيكا؟
2: لا فرنسا.
1: برافو. كم منتخب بيشاركوا لأول مرة بتاريخ كأس العالم 2026؟
2: أظن 48.
1: والله برافو عليك يا حسام. طيب آخر سؤال، مين المنتخب هذا هيك بدنا نحطه بالبنط العريض سبوتلايت، مين المنتخب اللي أقصى مصر من دور 16 بكأس العالم 2026؟
2: حبايبهم لميسي.
1: ايوه
2: ارجنتين.
1: برافو عليك يا حسام، دخلت معنا دايركت بالسحب على كامبين وجهة الجماهير. ان شاء الله يا رب الجائزه تكون من نصيبك. يوم الاثنين رح نعلن اسم الرابح معنا بتلفزيون 75 بوصه بالاضافه لاشتراك بتود وفور تيكتس لروكسي سينماز بسيتي ووك. حسام مين مين مين حابب بانه ياخذ كاس العالم 2026؟
2: اي حدا الا الارجنتين.
1: كلنا نفس الجواب. يا نفسيتنا شو حلوه هالفتره. يعني ان شاء الله هيك بدنا نتمنى التوفيق، احنا كلنا قلوبنا تميل الى اسبانيا، ان شاء الله اسبانيا يكونوا هم اصحاب الكاس هالمره. ويسعد صباحك، هاف ا جريت ويكند.
2: الله يسلمك يا
1: باي باي. باي باي. مع السلامه.

قديه في مبادرات حلوة بتطلع خلال فترة الصيف بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن الصراحة واحدة من أجمل وأبسط التصرفات اللي دائما بتترك أثر عند الناس هي قصة انتشرت من عالم التوصيل بدبي. واحد من سائقين التوصيل شارك بأنه كان بمكان يعتبر من أفضل الأماكن اللي هي يعني الناس بتروح بتطلب منها أكل، فبروحوا يعني سائقين التوصيل بيجيبوا الأوردر للناس على أساس يوصلوا. وصراحة المطعم يستحق بأنه نذكر اسمه، لأنه الشغلة اللي عم يعمل لها شغل كتير حلوة، وحلو بأنه لما في أشياء حلوة تنعمل نحكي فيها عشان مش غلط بأنه المطاعم التانية أو خلينا نحكي الناس اللي بتشتغل بمجال الـFMB تاخد هالفكرة وتطبقها. عم نحكي عن مطعم Five Guys، اللي هو الفيديو اللي انتشر بأنه واحد من يعني الدرايفرز عم ياخد الطلب ليوصله يوصل الأوردر ل

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أسهل كبسة وأحلى كبسة تكبسها في حياتك شو هي؟ باي. خلصتي الترانزاكشن وحطيتي كل شيء بالباسكت وبدك تعملي باي. بس أحيانا بيجيكي هذا الشعور اللي هو بس لا ركزي بسرعة, أنت عم تعملي باي لأنك محتاجة هاي الأشياء ومحتاجة هاي الأشياء, ولا أنت عم تعملي باي لأنه أنت هلأ مضغوط نفسيا وبدك تعمل أي شيء. المهم كان في خبر نازل بأنه قبل ما تضغط كبسة الشراء على أي شيء اتأكد من هالأمور أونلاين. أول شيء الإمارات عم تحرص على شغلة كتير مهمة وهي حماية المستهلك من البضائع المخشوشة والمقلدة والفاسدة من خلال تشريعات واضحة.

0: وإجراءات رقابية صارمة. أول شيء لما بدك تشتري بدك تشتري من المتاجر والمواقع الإلكترونية الموثوقة. على فكرة حتى لما تشتري من ويب سايتس بتلاقي دائما حسيت موضوع الريفيوز من أهم الأمور اللي أنت لازم تقرأها، ما تستهين فيها أبدا. يا ما في منتج أنت بتكون شايفه بالصورة بعقد، بس ما بتقرأ الريفيوز هالشي بيخليك تراجع فكرة شرائه. كمان من الأمور اللي عم بيحكوا عنها بأنك تحتفظ بالفاتورة وبطاقة الضمان، تطلب بأنه الفاتورة تنبعت لك باي إيميل أو باي مسج. هاي من أهم الأمور اللي لازم تعملها. إذا لقيت بأنه مش موجود من ضمن الأمور على الويب سايت أنه تنبعت لك الفاتورة على الإيميل، اعرف بأنه عملية الشراء تبعتك بخطر. اتجنبوا بأنكم تتعاملوا مع الحسابات التجارية غير المرخصة، وشغل كتير الصراحة احنا بجوز نكسل عنها. إذا لقيت منتج مش ولا بد، إذا لقيت ويب سايت انت شاكك فيه، ما تكسل بأنك تبلغ الجهات المختصة بهذا الموضوع. ليش؟ لأنك بتفيد غيرك من المستهلكين. فكانت الصراحة هاي من أهم النقاط اللي عم بناقشوها. ليش؟ لأنه هلأ كتير منتشرة موضوع البضائع المقلدة على المواقع الإلكترونية في دولة الإمارات.
1: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حب.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
3: بوتم كل حوالي لبلدك رح تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة رح تغير حياتك. فيكم هلأ ترسل الأموال لبلدك مع بوتم وتحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: منتخب فرنسا صار أول المتأهلين لنصف النهائي بعد ما فاز على المغرب بهدفين بدون مقابل، لا ينهي مشوار أسود الأطلس عند محطة ربع النهائي ويبدأ من هلأ التحضير للمواجهة القادمة. القمة القادمة رح تكون ما بين إسبانيا وبلجيكا بمواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات. إسبانيا أكيد عم بتدور على تأكيد قوتها، وبلجيكا حابة تواصل مشوارها وخطف بطاقة التأهل.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
1: هابي ويك اند لكل الناس وين ما عم بيسمعونا. بدنا نتمنى لكم من هلا إجازة نهاية أسبوع حلوة وسعيدة، وأكيد بدنا نذكر كل الناس كمان بأنه بكرة إن شاء الله رح يكون افتتاح الموسم الخامس من بيت ذا هيت دي اكس بي. قبل ما نختم بدنا نقول ألف مبروك لعزيزة اللي ربحت معنا 2 تيكتس لحضور حفل ديستينكت وعصام النجار يوم 18/7. تابعوا بقية برامج العربية 99 مع ياسمين من 2 للخمسة بي انرزي ووائل بفري وين الساعة 5 ولغاية الساعة 8، وأنا إن شاء الله برجع بلاقيكم الأسبوع القادم، الأسبوع الأخير ما قبل الإجازة بإكسترا فايبس الساعة 7. باي باي.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، بوتل وصيدلية أستر.
3: سنة 1950 احتشت حوالي 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وده أكبر حشد جماهيري بيشهده ملعب كرة قدم على الإطلاق. كان التعادل كافي للبرازيل علشان يفوزوا بالبطولة. أحب أقول لكم إن الميداليات كانت محفورة بالفعل، وبعدين سجل منتخب أوروجواي هدف، وهنا خيم الصمت على الملعب كله. انهمرت الدموع وحتى في بعضهم أغمى عليه. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة إن هي غيرت قمصانها البيضة للأبد، وللسبب ده بيلعبوا باللون الأصفر لحد النهاردة. وبتعتبر البطولة دي هي الوحيدة اللي تم حسمها من غير مباراة نهائية حقيقية.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. بحث معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في كوالالمبور مع داتوك بن ياسين رئيس لجنة الأمن في البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون البرلماني. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك الخلايا التابعة لتنظيم داعش الإرهابي والمتورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من أفرادها. ألقت قوات الأمن السورية مساء أمس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في دمشق قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة الحر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مؤقتا مفاعلا نوويا، وذلك بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر غارون الذي يستخدم في تبريد هذا المفاعل. وبهذا تنتهي الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سفروا الشبابيك فنوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي دبي كالندر وشبكة ARN.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم او اكثر في مول الامارات او سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 اغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير، بالاضافة الى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم، للمزيد زوروا mydss.ae. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف اكثر عبر end.ae. تطبق شروط والاحكام. end دائما في اكثر.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: سعادة علي بن ثالث.
5: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
4: البروفيسور حميد الشامسي.
6: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
4: سعادة جمال بن حويرب.
7: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
4: شريف بشارة.
8: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
9: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
10: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
4: كابتن طيار خلفان المزروعي.
11: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
4: سعادة مشعل جلفار.
12: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
4: الدكتور مهند الوادية.
13: لو تروح تستثمر في أي بلد لا تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
2: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: بودكاست استكانة.

0: 99 الموسيقى أولا.
1: بعد الليل بأوله

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، وسام فخر واعتزاز لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة مجمل التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة. بحث معالي الدكتور علي النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي في كوالالمبور مع داتوك بن ياسين رئيس لجنة شؤون الأمن في البرلمان الماليزي سبل تعزيز التعاون البرلماني. رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. ألقت قوات الأمن السورية مساء أمس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في دمشق قبل يومين. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مؤقتا مفاعلا نوويا بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر غارون الذي يستخدم في تبريد هذا المفاعل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي عشر من يوليو. استمتعوا بخصومات تصل حتى 80% على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية لدى آي سي تي حصريا في مول الإمارات من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز اكتر. اربح منزل احلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية والعاب وتحديات الجمهور واجواء ممتعة لكل العائلة. والاجمل هيتم الاعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحد القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحد القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحد القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. مرحبا. دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. تسعى باكستان وقطر ووسطاء آخرون في المنطقة إلى تخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وأحياء المفاوضات بين الطرفين، كما أفاد مصدران من الدول الوسيطة ومسؤول أمريكي لموقع أكسس الإخباري. ألقت قوات الأمن السورية مساء أمس القبض على الخلية المسؤولة عن الانفجارين اللذين وقعا في دمشق قبل يومين. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك لجنة انتخابات مستقلة، وذلك قبل 4 أشهر من انتخابات التجديد النصفية الأمريكية، وذلك كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. تسببت موجة الحر التي تجتاح أوروبا في 1747 وفاة إضافية في بلجيكا وحدها، وهي أعلى حصيلة على الإطلاق خلال موجة حر في البلاد منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2000. أوقفت شركات الكهرباء الفرنسية مؤقتا مفاعلا نوويا بسبب ارتفاع حرارة مياه نهر جارون والذي يستخدم في تبريد هذا المفاعل. وبهذا تنتهي
4: الأخبار من شبكة ARN.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع الرقايب بإمارة عجمان، حيث ننقل لحضراتكم خطبة وصلاة الجمعة وخطبة اليوم بعنوان الصبر خير، الصبر خير العطاء. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ محمد علي العطاس، أما المؤذن محمد أحمد الياسي.

حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها المؤمنون، حديثنا اليوم عن خلق يحبه رب الأرض والسماء ويجزل

إنه خلق الصبر الذي ورد في أكثر من 90 موضعاً من كتاب الله. والصبر قيمة تحجز النفس عن المساوئ وتحملها على المحاسن، وهو حبل

درب الصبر مضى نوح ويعقوب وإسماعيل وأيوب الذي مرض بعد صحته وابتلي بفقد ماله وأحبته صار محتسبا راضيا ثم توجه إلى ربه مناديا أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فرد الله إليه عافيته وضاعف له أهله وثروته إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم نعم الصابر لربه فأيده بنصره وأبقى في العالمين جميل ذكره وكذلك من سار على أثره ألم يقل الله تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وما أجمل قول عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر وكيف لا ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر فالصبر على الطاعات رفعة في الدرجات ووعد بالمغفرة والجنات مصداق ذلك قول الله تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وأما الصبر بالامتناع عن المحظور والسلوك الخطأ من المعاصي ونحوها فعصمة ونجاه وفوز برحمة الله قال جل في علاه وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ألا وإن من صبر عند البلاء ينال عظيم الجزاء فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري قالت إنك لم تصب بمصيبتي فلما عرفت من كان يخاطبها جاءت معتذرة فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أي إن هذا هو الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون إن الصبر من كنوز الخير فهو في طلب العلم طريق للرفعة قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا وهو في الاجتهاد في العمل تميز وفي المروءة والكرم إحسان وربنا يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والصبر عند الضيق فرج ويسر قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا والصبر من أعظم النصائح التي يتبادلها الناس قال سبحانه وتواصوا بالصبر فتحلوا به في جميع شؤونكم تفوزوا بمعية ربكم

الصابرين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وسعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.

0: سأعتذروا.
1: الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة نعود الآن لمتابعة برامجنا.

100% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت على الخصم حتى 50 فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفعة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا.
1: انرجي
0: مع ياسمين

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. ويك إند. شو يعني ويك إند؟ ويك إند يعني مفاجآت أكيد ما بتنتهي أكيد مع العربية 99. بالساعة الثانية مثل ما عودتكم رح يكون في عنا مسابقتنا اليومية اللي هي بيت ذا هيت مع الفنانة رشا رزق. رح يكون عنا شخص لحتى يربح تذكرتين. اليوم رح سهل عليكم الأمور كتير كتير. بالساعة الثانية كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية والكمبيوتر رح يختار شخص. لا رح أطلب منكم تغنوا ولا ترفعوا السماعة ولا تأكلوا هم ولا لا تقولوا ألو ولا أهلين ولا شيء. كل اللي عليكم ترفعوا السماعة لا شوفوا أنا بلشت أضيع. كل اللي عليكم تبعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play, لأن بنهاية الساعة الثانية الكمبيوتر رح يختار الرابح لحتى يربح 2 تيكت لحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس. ومكملين لحتى نحكي عن الويكند.

0: بطاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
1: لا

الويك اند ما في احلى منه, وهذا الويك اند تحديدا رح اقضيه بمكان جدا حلو. بس انا مش رح اقضي لحالي, لان الاسبوع الجاي رح يكون في عندي مسابقه جدا مميزه لمستمعي اذاعه العربيه 99. فلاي حدا حابب يقضي نفس الويك اند اللي رح اقضيه ابتداء من اليوم لغايه يوم الاثنين, كل اللي عليكم تسمعوني ابتداء من الاثنين الجاي الاسبوع المقبل, من الاثنين للجمعه, لحتى يكون عندكم كل يوم فرصة ربح. كل يوم رح يكون في عندي نفس الجائزة. لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر تابعوني على الإنستغرام لحتى تشوفوا تفاصيل الستيكيشن اللي رح أقضيها بمكان جدا مميز بدبي. خلينا هيك ننتقل شوي لأخبار المباريات اللي حصلت هيك مبارح. مباراة مبارح كانت يعني نهاية مشوار عربي فعلا مشرف بكأس العالم 2026, بعد ما فاز المنتخب الفرنسي على المنتخب المغربي 2-0. أكيد كنا بنتمنى الفوز للمنتخب المغربي, بس بالأخير حابة هيك وجه رسالة أكيد مني ومن كل العرب لحتى نتشكر المنتخبات العربية تحديدا على أدائهم الأكثر من رائع يلي قدموه خلال كأس العالم 2026. المغرب شكرا لأنكم أثبتوا من جديد الكرة العربية قادرة تنافس الكبار حتى آخر لحظة. أما مصر يعني شو بدنا نحكي عن مصر, شكرا على الروح القتالية والأداء اللي أسعد الملايين, وقدمتوا بطولة فعلا تحترم, وأنتوا طلعتوا فعلا كسبانين بروح القتالية والتحدي الكبير اللي كان عندكم فعلا مع مبارياتكم آخر وحدة. أما الجزائر شكرا على الحماس والإصرار, وجودكم كان إضافة جميلة جدا للمونديال 2026. أما السعودية, يا السعودية شكرا على القتال في كل مباراة وعلى تمثيل الكرة الخليجية والعربية بأفضل صورة. شكرا كتير السعودية أكيد للمنتخب السعودي. أما المنتخب العراقي شكرا على العودة للمونديال بعد سنوات وعلى الأداء اللي أعاد الأمل لجمهوركم. أما الأردن أكيد الأردن الغالي علينا, شكرا على أول مشاركة تاريخية صنعت ذكريات لن ينساها الجمهور. وأكيد بالنهاية حابين نتشكر أي منتخب عربي شارك بكأس العالم 2026, فعلا اللي قدمته واللي وصلتوا له كان تحدي جدا كبير لكم. وأكيد إن شاء الله نتمنى نشوفكم بكأس العالم القادم بأهم المراكز, وإن شاء الله يوما ما نشوف منتخب عربي هو اللي رح يفوز بكأس العالم.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.

هلأ قريت خبر والله كثير فرحت على هالخبر، وأظن كلكم رح تفرحوا معي على هذا الخبر. في شركة معمل تشيبسي يلي بيصنعوه بمصر بعد مباراة الأرجنتين، تشيبسي رح توقف إنتاج أي عبوات ميسي في مصر. يعني هم كانوا بيحطوا على كيس تشيبسي صورة اللاعب الأرجنتيني ميسي، هلأ قرروا يسحبوا كل هاي الأكياس من السوق ويشيلوا صورة ميسي، ومش رح يكون صورة ميسي موجودة نهائيا على أكياس تشيبسي تزامنا مع بطولة كأس العالم 2026. وأجى قرار وقف الإنتاج مع انتهاء الحملة التسويقية الخاصة بميسي، إلى جانب مراعاة حالة التعاطف الجماهير مع المنتخب المصري بعد خروجه من المونديال أمام التانجو، ما دفع الشركة الاكتفاء بالكميات اللي سبق إنتاجها وعدم طرح عبوات جديدة بتحمل صورة اللاعب الأرجنتيني احتراما للشعب المصري. الله عليكم، والله حبيت كثير هالقرار، وفعلا يعني تحية للشعب المصري، تحية للشعب العربي. فعلا مصر لعبت بجدارة لليوم، نحن ما عاد قادرين بصراحة هيك نستوعب الشيء اللي صار، ولهلأ أنا بتمنى تنعاد هي المباراة. طيب خلونا هيك نشوف هلأ تشيبسي طالعت هذا القرار وما عاد تحط صور ميسي على أكياس التشيبس. لو أنتوا مثلا خلينا نشوف عندكم أي شيء بحياتكم فيكم تلغوه عقابا لأي شخص، شو بتلغوا من حياتكم؟ يعني مثلا أنا ممكن مثلا ألغي شيء مثلا بيحبوا مثلا أولادي، مثلا أنا لأحميهم من شيء، مثلا لتسي أنا بحميهم من الشوكولات بلغي الشوكولات مثلا. أنا عم بحكي على شيء جدا جدا بسيط، بس أنتوا شو ممكن تلغوا؟ مثلا ممكن تلغوا الإنستغرام بسبب المدير اللي عم بيتابعكم على الإنستغرام، أو ممكن إذا بروفايلكم public تعملوه private أو تعملوا بروفايل تاني. خلونا نشوف شو ممكن تلغوا بحياتكم لأن في حدا زعشكم بحياتكم. مين هذا الشخص اللي زعشكم بحياتكم ممكن تلغوا شيء بسببه أو بتلغوه كله للشخص نفسه؟

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب 100 ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب 100 ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: باللينك اللي فات سألت لو عندك الفرصة تلغي شخص زعجك بحياتك، مثل ما معمل تشيبسي بمصر لغوا صورة ميسي من كل أكياس التشيبس، وما رح يكون في صورة تشيبس ميسي من أول وجديد على أكياس تشيبسي، احتراما للمنتخب المصري وللشعب المصري ولما قدموه من أداء رائع بلعبتهم. فخلونا نشوف، في شخص قال حابب يلغي شخص من حياته على هالمبدأ. مساء الخير لؤي.
1: مساء النور ياسمين،
0: كيفك؟ شو أخبارك يا لؤي؟
1: تمام الحمد لله.
0: لؤي، لو أنت بدك تلغي شخص من حياتك مثل ما معمل تشيبسي لغى صورة ميسي احتراما للمنتخب المصري والشعب المصري، مين بدك تلغي من حياتك؟
1: هلا أكيد أنا ما رح أقول اسم الشخص فمشان ما تصير خطأ كتير. فهو في شخص يعني مقرب كتير لإلي وبيعشق كل ميسي، فدائما تعرف متعودين نحن دائما، انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. يعني اوكي احنا بنحب الميسي وبنحب الارجنتين، بس لما نكون في الفريق عربي بنضل يعني كعرب
0: نحن لازم نوقف مع... والله استنى والله انا هذا اللي عم اقوله، انه شجعوا اي بتكون منتخب، بس لما بيكون في منتخب عربي طبيعي ان نكون مع المنتخب العربي وبس، يعني المنتخب العربي وبس.
1: طبعا لما يكون مثلا تكوني مع ابن عمك، بس لما تكون شوفي اخوك اللي بورطه بدك توقفي مع اخوك.
0: طبعا
1: ابن عمك واقف مع الغريب، اكيد ما حتوقفي مع الغريب وحتوقفي مع ابن عمك.
0: صحيح،
1: بس الشخص هذا ضل ماسك بحبه لإله على حساب الاخو وحساب الابن العم.
0: يا الله،
1: ف قاطعنا انا وياها الكم يوم هدول، بس اكيد يعني في النهايه حتخلص المونديال وبنخلص من وجعه الراس،
0: كل واحد بيرجع لفريقه كل واحد بيرجع لاهله. طيب سؤال، يعني انتوا عن جد ما بتحكوا مع بعض بسبب هالقصه ولا لا، انه مثلا ما فضيتوا تحكوا مع بعض
1: صراحه؟ لا هي فعلا صارت حساسيه.
0: والله الموضوع كبير يعني.
1: لا صارت حساسيه.
0: والله حبيت شوف موقفك قوي، انت صاحب مبدا يعني ما بتتنازل، برافو عليك. حبيت خليه يتعلم ما يوقف مع منتخب عربي، خليه يتعلم، عاقبه كمان شي شهر زمان.
1: كمان امبارح يعني على فريق المغرب، يعني صراحه مصر قدموا لعب كتير حلو.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: فعلا الارجنتين يعني تاهلت لكن مصر اللي فازت.
0: والله يسلم تمك، فعلا الارجنتين تاهلت بس مصر،
1: يعني المغرب هي اللي فازت. المغرب تأهلت، بس بالنهاية يعني فعلا المغرب ومصر قدموا لعب كتير حلو
0: فعلا
1: وتأخر الوقت كتير وروحنا علينا أشغال التاني نهار الصبح.
0: والله هو هاي مشكلتهم أوقات دمار.
1: بس والله متعونا وفعلا كان لعب كتير حلو، والله يعطينا العافية وإن شاء الله يعني good luck للمونديالات الجاية.
0: أكيد إن شاء الله بنتمنى هيك التوفيق للجميع بهيك المونديالات الجاية، بنتمنى يوما ما نشوف هيك يعني منتخب عربي عم بيفوز بكأس العالم، يا رب هيك إن شاء الله، هيك الله يطعمنا ونشوف هيك يوم إن شاء الله. شكرا يعني كتير لك لؤي.
1: الله يسلمك يا رب، شكرا كتير لك على البرنامج الحلو.
0: تسلم يا رب يا لؤي، كلك ذوق كلك ذوق، هاد من ذوقك. تسلم يا رب، يا هلا يا هلا لؤي. خلينا اهلا، باي باي باي باي. خلينا هيك نحاول نحكي تليفون سريع مع شخص ثاني. والله كمان رسالته فيها هدف، وصلني كتير رسائل بس هالرساله الثانيه كتير لفتت لي نظري. خلينا نشوف، يا رب يرد. عم اتصل بحازم. يا حازم انتبه على موبايلك اذا عم تسمعني. حازم يا حازم، حازم حازم ما عم يرد للأسف. anyway حازم كان عم بيقول حلغي اتحاد الكرة والفيفا من أساسهم، يعني هو الزلمة حيلغي كل شيء، واضح انه كتير متأثر وهيك فعلا متضايق، وكلنا فعلا نزعلنا على كل المنتخبات العربية تحديدا، وكنا هيك بنتمنى الفوز لأي منتخب عربي. إن شاء الله يا رب هيك بالكأس العالم اللي جاي، يا رب هيك نشوف منتخب عربي عم بيتأهل أكتر وبيوصل للمرحلة النهائية ويتوج بكأس العالم أكيد. ومكملين مع بعض معي أنا ياسمين بأنرزي، بس بالساعة الثانية.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: مهندسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 209 6000.

0: صمت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: علي النعيمي يستعرض في كوالالمبور النهج الإماراتي في مكافحة التطرف. 156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%. وفي تايوان إجلاء آلاف السكان وإغلاق المدارس مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان مكافحة التطرف من منظور إماراتي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والاستراتيجية والأمنية. واستعرض معالي خلال المحاضرة التجربة الإماراتية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف والرؤية التي تتبناها دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش. وأكد معالي أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المعالجات الأمنية، وإنما تتطلب استراتيجية وطنية شاملة ترتكز على الجوانب الفكرية والتشريعية والتعليمية والاجتماعية. وحذر معالي النعيمي من استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية ومن تنامي خطاب الكراهية والتحريض وما يترتب على دعم التنظيمات المتطرفة واستخدامها أدوات للتدخل في شؤون الدول. واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025 مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024 بنسبة نمو بلغت 6.1%، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8%، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية وكفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجا استباقيا لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية. وبين حر الصيف وفضول الصغار تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا. وفي الإمارات لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة وبناء مهارات مختلفة وصناعة ذكريات تبقى طويلا بعد انتهاء الموسم. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
4: وفي الشأن المحلي أيضا، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم اليوم عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة، على أن تصل المصفات إلى كامل طاقتها الإنتاجية بحلول نهاية العام الجاري. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة للألومينا توقفت في 28 من مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. حققت الدورة 10 من مبادرة تحدي القراءة العربية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية مشاركة قياسية، وصلت إلى 40,286,428 طالبا وطالبة من 60 دولة. حمد محمد الهاشمي الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات تحدث لمركز الأخبار عن فوزه والمشاركة.
6: أولا الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وأتى بعد جهد ومحاولات واستمرار في هذا التحدي، واليوم أنا أهدي هذا الفوز لوطني ولأسرتي ولمدرستي ولمعلمي ولجميع من آمن بي. الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا فزت بالمركز الثاني. يعني اليوم هذه المشاركة هي يعني مشاركتي الأولى كانت قبل 9 سنوات من اليوم، فالحمد لله رب العالمين أنني استطعت أن أكون من الفائزين في هذا التحدي، وكنت أتمنى أن أكون الفائز بالمركز الأول، ولكن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وإن شاء الله من أفضل الأفضل في المستقبل بإذن الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

مزعلها جاي راضية واجبر خاطرها، مزعلها اللي شايف فيها اكتر من مرا. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا بل

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

حفل للفنانة رشا رزق مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 اللي رح يكون بدبي وورلد تريد سنتر. طبعا لأي حدا حابب يشارك بالمسابقة كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages, لأن بآخر الساعة الكمبيوتر رح يختار شخص يربح معنا. اليوم ما رح صعب عليكم المسابقة أبدا, بكل بساطة بس تبعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية والكمبيوتر بآخر الساعة رح يختار شخص لحتى يربح معنا تذكرتين لحضور حفل الفنانة رشا رزق مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 يوم 1 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي قاعة رقم 8 بأمسية ساحرة. رح تحتفي بالأغاني التي سكنت قلوبنا عبر الأجيال. رشا رزق معروفة بأنها صوت يعني خلف بعض أشهر شارات مسلسلات الرسوم المتحركة بالعالم العربي, وبتقدم أداء استثنائي وحضور مسرحي آسر بعرض يمزج بين الحنين والمشاعر والموسيقى اللي بتجمع مختلف الأعمار. استعدوا لأحلى الحفل مع الذكريات والأغاني من أغاني الطفولة لليوم اللي شكلت طفولتك ورافقتك بأجمل اللحظات, أكيد مع الفنانة رشا رزق.

ومكملين اكيد مع انرجي ومع مسابقه الفنانه رشا رزق مع بيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5. اي حدا حابب يشارك لحتى يربح حفل الفنانه رشا رزق يوم 1 اغسطس، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا بيت ذا هيت مع اسمائكم الثنائيه على 404 او على ARM Play Unlimited Messages. رح خبركم شيء، مثل ما خبرتكم ببدايه اول ساعه الويك اند هاد، رح اقضي ستيكيشن بمكان جدا جدا مميز وحلو، ولحتى تربحوا نفس هاي المكان اللي رح كون فيه، هذا المكان رح كون فيه، كل اللي عليكم شوفوا الانستغرام، تفرجوا وين رح كون. اذا عجبكم المكان وانا واثقه انه رح يعجبكم كتير، فيكم تشاركوا ابتداء من الاسبوع اللي جاي، لان رح يكون عندي مسابقه جدا مميزه لحتى تستمتعوا فعلا بستيكيشن رائعه وبمكان جدا مميز بافخم يعني شو بدي أقولكم، منتجعات دبي مثل ما بيقولوا، شيء كتير كتير كتير حتحبوا فعلا. فأي حدا حابب يعرف وين الستيكيشن، كل اللي عليكم تابعوا ستورياتي لحتى تشوفوا وين رح كون، ولما يعجبكم المكان بتركزوا معي أسبوع الجاي من الاثنين لغاية يوم الجمعة لحتى يكون عندكم فرصة ربح. مو بس شخص رح يربح، يعني كل شخص بيربح رح يربح عائلة كاملة، اثنين كبار مع اثنين صغار، يعني ما عم ربحكم كيف ما كان، يعني شيء كتير كتير حلو. بس خلينا هلأ مع أجواء الفنانة رشا رزق مع بيت ذا هيدي اكس بي سيزن 5 اللي راح تكون بدبي وول تريد سنتر يوم 1 أغسطس قاعة رقم 8. فأي حدا حابب يشارك بعتوا بيت ذا هيت مع أسماءكم الثنائية على 404 أو ARM Play، وخلونا هلأ هيك نستمتع مع أغاني الطفولة مع الفنانة رشا رزق.

0: خلونا نطلع هيك شوي من أجواء المباريات وهيك ولننتقل لأحلى الحفلات بصيف دبي هالسنة. رح يكون مختلف مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99. حفلات أسبوعية فنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي وأجواء موسيقية داخلية بعيدا عن حرارة الصيف بالقاعة رقم 8 في مركز دبي التجاري العالمي. وأول موعد رح يكون بكرة مع فرقة كايروكي بليلة مليانة روك وطاقة وأغاني حافظينها كلها, والحفل أكيد كامل عدد. وأي حدا حابب يحاول إذا ممكن يلاقي تيكتس بتلاقوهم عبر platinumlist.net. بكرة رح كون معكم أنا وزميلي كريم, أنا وكريم رح نكون بكرة معكم بحفل مع فرقة كايروكي بدبي وول تريد سنتر مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 السبت 11 يوليو. فأي حدا رح يكون موجود خلونا هيك بكرة هيك نستمتع ونتصور مع بعض أكيد. وبعدها يوم السبت 18 يوليو الجمهور على موعد مع النجم العالمي ديستينكت والفنان عصام نجار صاحب الأغنية اللي انتشرت بكل العالم حضل أحبك. الأبواب تفتح الساعة 6 مساء والحفل بيبدأ الساعة 8:30 والتذاكر بتبدأ من 105 دراهم. ويوم السبت 25 يوليو سهرة خليجية شبابية مع الفنانين طلال سام وسلطان المرشد, وليلة فيها أغاني رومانسية وأجواء حلوة وكتير من الأغاني اللي رح يغنيها الجمهور معهم. التذاكر كمان بتبدأ من 105 دراهم. أما يوم السبت 1 أغسطس فرح نرجع كلنا لأيام الطفولة والذكريات الحلوة مع صوت الأجيال الفنانة رشا رزق, صوت أغاني سبيس تون والمسلسلات الكرتونية اللي تربينا عليها. والأبواب بتفتح عادة الساعة 6 مساء والحفل بيبدأ الساعة 8:30 مساء. وأكيد التذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net. ومسك الختام رح يكون يوم السبت 8 أغسطس مع واحد من أكثر الفنانين جماهيرية بالوطن العربي الشامي, من أغاني الحب والوجع للأغاني اللي حفظها الصغير قبل الكبير. رح يعيش الجمهور ليلة مليانة إحساس, غناء جماعي وطاقة كبيرة. كمان الأبواب رح تفتح من الساعة 6 مساء والحفل بيبدأ الساعة 8:30. وكمان تذاكر بتلاقوهم عبر platinumlist.net وبتبدأ من 105 دراهم. حفلة الفنان الشامي حتكون مثل ما خبرتكم يوم 8 أغسطس. كل الحفلات رح يكونوا جميعهم بدون استثناء بدبي وولد تريد سنتر قاعة رقم 8, والدخول للأعمار من 14 سنة وما فوق. أقل من 14 سنة ممنوع الدخول للأسف. دخول للأعمار من 14 سنة وما فوق, والتذاكر متوفرة عبر platinumlist.net وموقع Beat the Heat DXP.
1: العربية 99 الموسيقى أولا.
2: مئة ألف درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط, المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو, تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
3: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
5: الكأس الأصلي ما بقاش موجود, وده حصل لما فازت البرازيل بلقبها الثالث سنة 1970 وسمح ليها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. بعد كده سنة 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوا, ومحدش لقاله أثر تماما بعد كده. والرواية الشائعة بتقول إنه هو تم صهره وبيعه ذهب صافي. علشان كده الكأس اللي بيتم رفعه النهاردة مش هو نفس الكأس اللي حمله عظماء اللعبة الأوائل, لأن ببساطة الكأس الأول اختفى وما بقاش موجود.

0: الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 34 درجة مئوية، أما الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: هم تارو
1: لك. الله عليكي الله عليكي. دينا اول شيء اول شيء يعني بحب هيك تشكرك لها الصوت الحلو. والله صوتك حلو يا دينا. حدا بقول لك بالعيله صوتك حلو؟
0: بيحكوا لي صوتي حلو باغاني سبيستون بس تعون الاطفال.
1: طب ليه ما بتقدمي هيك كنت تغني باغاني الاطفال؟ والله شيء حلو.
0: والله حكالي يعني حتى حكالي انه صوتي بنفع للدبلجه برضه بالفصحى بس ايه؟ ما بعرف وين ممكن هيك الاقي فرصه.
1: ما كل اللي عليكي بكل بساطة تفتحي تشات جي بي تي اللي لو أنا مقيمة بالإمارات وين الأماكن اللي أنا فيني أشتغل معهم أو أي مكان ممكن تشتغلي معهم أونلاين، ممكن يكون التسجيل بدبي تبعتي لهم التسجيلات. فشوفي لا شوفي اللي بدور بلاقي. حاولي اليوم هلا بس تذكري مني تفتحي تشات جي بي تي بتسألي بتاخدوا بتعطوا هيك مع بعض على رواق. هلا على فكرة أنا من فترة حكيت عن تشات جي بي تي، ما بعرف إذا سمعتيني على تشات جي بي تي. اسمعتي ما بحب العيني والروح، انت تدخلي عليه هيك دايركت بالموضوع عرفتي، لا ما تبهدلي كتير بس قولي له اعطيني المختصر، ما بدي لا اهلا بكي وشو اخبارك وطمنيني عنك واه فهمتوا عليكي، ما بده هذا الحكي كله. قولي له ادخل بالموضوع دايركت وقل له ما يلاقي لك طريقه.
0: خلص تمام اتفقنا.
1: صح يا دينا. دينا شوفي انا كنت بتمنى ربحك هلا بس والله انا هلا ما كنت عم بعمل مسابقه، انا قلت لك بس حابين نسمع صوتك بما انك قلتي حابه تغني وانا حبيت اسمع صوتك لمستمعي العربيه 99. يا جماعه دينا صوتها حلو وعندها موهبه، ممكن تعمل دبلجه ممكن تعمل اغاني للاطفال اللي هو. عن جد اي حدا عم يسمعني بيشتغل بهالمجال او بيعرف حدا بيشتغل بهالمجال ممكن يساعد دينا، بليز ابعتوا لي اي رقم تواصل وانا رح ابعته لدينا دايركت لحتى تتواصلوا مع بعض وتساعدوها بهذا الشغل. شو رايك يا دينا؟
0: حبيبتي الله يسعدك خجلتيني.
1: حلو خلاص هيك بدنا نظبط لك امورك يا دينا، وما بتعرفي يمكن تلاقي فرصتك في حال في الدبلجه او اغاني الاطفال. طب بس قولي لي دينا انت شو بتشتغلي؟
0: هلا انا بالاساس دارسه لغات ادب فرنسي وانجليزي بس انا حاليا عمالي بشتغل باعداد المحتوى الطبي لانه عندي مبادره توعويه بوعي فيها على بعمل يعني تثقيف صحي للامراض النسائيه.
1: ما شاء الله عليك يا دينا موفقه يا رب، اكيد كل التوفيق بتمنى لك يا وان شاء الله ان شاء الله يا رب هيك تحققي احلامك كلها وتلاقي المكان اللي بتحبيه ان شاء الله. دينا شكرا كثير لمشاركتك دينا.
0: حبيبتي الله
1: يسعدك كلك ذوق. يا هلا يا هلا باي باي باي باي. واكيد مكملين مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 لاي حدا حابب يشارك بحفل الفنانه رشا رزق يوم 1 اغسطس بدبي وول تريد سنتر قاعه رقم 8. ركزوا معي رح تربحوا تذكرتين، كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي دبي عفوا تبعتوا لي بيت ذا هيت مع اسمائكم الثنائيه على 404 او على اي ار ام بلاي، لان بنهايه الساعه الكمبيوتر رح يختار رابح معنا.

0: فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعه 5 للساعه 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظه الاعلان عن فايز جديد ضمن حمله اربح منزل احلامك في دبي.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
2: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان ووري. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم. إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي عشر من يوليو. استمتعوا بخصومات تصل حتى 80% على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية لدى آي سيتي حصريا في مول الإمارات من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

وصلنا للحظة الحاسمة لحتى نشوف مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح تذكرتين لحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس بدبي وورلد تريد سنتر. خلينا نشوف الكمبيوتر. بدنا نقول ألف ألف ألف مبروك لا ولا ولا ألف ألف مبروك. رح تستمتعي بحضور حفل الفنانة رشا رزق يوم 1 أغسطس بدبي وورلد تريد سنتر. بتمنى انك تستمتعي وتعيشي هيك أجواء ذكريات الطفولة وأغاني الطفولة. ألف مبروك يا ولا. أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي جائزتك، وأكيد مكملين مع بعض بإنرجي بالساعة اللي جاية.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
1: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: في الدورة العاشرة لتحدي القراءة العربي لموسم دولة الإمارات العربية المتحدة توجنا بطل تحدي القراءة العربي لتكون أخت بطلة تحدي القراءة العربي في الموسم التاسع. هذا التحدي اليوم جمعنا أكبر عدد في تاريخ هذا التحدي في دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 830 ألف طالب على مستوى الدولة.
2: انطلاق الدورة 29 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في هذا العام تتكون فئات الجائزة من 3 فئات. التسجيل في هذه الدورة يستمر حتى تاريخ 15/8/2026.
3: فوز إقامة دبي بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية وسام فخر واعتزاز، لأنه يعد المعيار الأرفع للتميز في تطوير الخدمات الحكومية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي محاضرة بعنوان مكافحة التطرف من منظور إماراتي في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية الماليزي بالعاصمة كوالالمبور، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في الشؤون السياسية والاستراتيجية والأمنية. وصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم استئناف عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفاة الطويلة للألومينا توقفت في 28 مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. أفادت وكالة الطاقة الدولية اليوم بأن الطلب العالمي على النفط بدأ بالتعافي مع عودة تدفق الإمدادات تدريجيا عبر مضيق هرمز وتراجع أسعار الخام. أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ عام 1995. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

ورجعنا لساعتنا الأخيرة من إنرجي. حابة هيك أحكي عن موضوع يعني فعلا هيك فيه ذوق ورقي كبير. رح أخبركم، وصيت رفيقتي كانت مسافرة كانت على سوريا، وصيتها على نوع معين من الحلو اللي أنا مشتي عليه من سوريا. يعني قديه حلو الذوق، قديه حلو الواحد يكون مزوق معك. أنه أنا وصيتها وفعلا قلت لها بدي هذا النوع الحلو هيك، فأنا لما وصلت هيك بس بسبب أنه هي كتير مشغولة كانت وأنا مشغولة هيك، فخلص أنه قلت لها أطلب يعني طريق التوصيل يجوا لعندك ياخدوا الدليفري ويجيبوا لي على بيتي. طبعا عملت هاي الطريقة وهيك. لما وصل الدليفري لقيت أكتر من بوكس موجودين وصلوا من عندها. لما فتحت لقيتها يا الله جايبت لي، يعني مش الموضوع اللي أنا وصيت عليه بس الحلو، لا جايبت لي كذا بوكس كمان، يعني هيك اشتهتني فيهم أنواع معينة من الحلويات والضيافات والأشياء وهيك. قديه حلو الشخص المزوق، يعني فوق ما أنا قليل الذوق وموصيته، يعني شوفوا أنا بعترف أنا قليل الذوق بس كتير مشتي عليها وما في مجال غير أني وصيها. هي نازلة كم يوم على سوريا كنت وصيت عليها. قديه في ناس مزوقين بحياتكم، وبالمقابل خلينا نحكي في ناس قليلين ذوق. يعني مثلا انت ممكن تخدمهم بشي معين او تساعدهم بشي معين، طبعا انت ما عم تستنى المقابل لما بتخدم او بتساعد، بس مثلا لما هم بيوصلوا على هذا الشي بسببك يعني ما بيفكروا مثلا يبعتوا لك ولو سوري لوح شوكولا على بيتك. يعني انا عم بس هيك عم بقارن انه الفرق بالذوق، يا الله الذوق يعني ما بعرف هيك شيء من جوا. انا قديه بتفاجئ هيك بناس انه انا مثلا بكون مثلا خربت الدنيا لحصلوا على شيء بالدنيا. والله ما قاعد عم احكي مشان امدح من حالي، وانا بعرف كتير الناس بيعملوا مثلي واحسن مني بمليون مره، يمكن انا نقطه ببحرهم. بس انت لما بتقدم لشيء لحدا وبتعمل جهدك ليزبط وهيك، هن بالمقابل ما بيتذكروك والله بفنجان قهوه. انا ما عم بحكي لا هدايا، انا عم بحكي على موضوع المبدا الذوق، انا عم بحكي على فكره الذوق. وفي ناس الذوق فيهم بدمهم، يعني مجرد ما انت مثلا بدون ما تطلب بتلاقي الذوق هيك عم بشرشر منهم مثل ما بيقولوا، هيك هن خلقوه مع الذوق. خبروني كم مزوق فيه بحياتكم وكم قليل ذوق عايش بيناتكم.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: ورجعنا لإنرجي بساعتنا الأخيرة. كنت عم بحكي باللينك الماضي عن موضوع الشخص لما بيكون فعلا أوفر مزوق والشخص يلي بيكون أوفر قليل ذوق. كنت عم أحكي عن موقف حصل معي إني وصيت صديقة لي كانت مسافرة على سوريا, وصيت على نوع من الحلى المعين اللي أنا على بالي فيه. فتفاجأت لما رجعت بعتت لي إياه, مش بعتت لي الحلى اللي بس أنا طلبته, لا بعتت لي كذا بوكس انه هيك ذوقا منها. فانا عن جد كثير خجلت منها, قلت لها يعني انا اصلا خجلانه اني طلبت منك ووصيتك, بس انك تبعتي كمان اكثر من بوكس يعني انه كرمال دو اكثر من نوع, يعني فعلا كثير لقيتها يعني لفته كثير حلوه منها وكثير خجلتني. بالمقابل يعني كنت عم بحكي عن الناس يلي انت بتحاول قدر الامكان انك تخدمهم او تساعدهم باشياء معينه, هم ما بيسخوا فيك بقطعة شوكولات. يعني أنا عم بحكي عن مبدأ, أكيد نحن ما بنعمل خير لا نستنى المقابل, أنا عم بحكي عن فكرة الذوق بشكل عام. رح تشاركنا بالموضوع بسمة معنا على الهواء مباشرة. هاي بسمة.
1: هلا ياسمين حبيبتي.
0: كيفك حبيبتي, شو أخبارك؟
1: الحمد لله والله, تسلمي يا رب. الحمد لله, كيفك أنت؟
0: الحمد لله. بسمة خبريني شو رأيك بالموضوع.
1: أول حاجة أنا عايزة أقولك إن أنت ما شاء الله عليك مدوية جدا, حتى في كلامك دايما بتحاولي تبرري كلامك في المتابعين. والله في حقيقة أنا بشوف إنه الله يخليك يا رب. شوفي أنا بشوف إنه الموضوع ده بحسه طبعا من الأساس من الأهل, ممكن يعني أنا فيها كتير من أمي, يعني دي أول حاجة. كيف ربتنا على ان مثلا حد عمل معاكي موقف حلو, يعني اول حاجه زي ما انت ما قلت احنا مش بنستنى نرد ان حد يرد لنا الخير اللي احنا بنعمله.
0: تماما.
1: بس والله العظيم يا ياسمين تاكدي اذا بتعملي خير مع اي حد بالمقابل, بالمقابل المفروض اذا الشخص فعلا مزوق من غير ما انت ما تطلبي. يعني انا حصل معايا موقف صديقتي سورية باباها توفى. تمام. فأنا سبحان الله يعني هي مرات صاحب جوزي, فهي عشرة ست سنين كنت أعرفها يعني. فلما والدها توفى أنا اللي سبحان الله يعني أنا كنت في شغل, جيت جري عليها وقفت جنبها ووقفت جنبها في الموقف. والله العظيم
0: أنا واسقة من دون
1: أصحابها. إيه صحابها, صحابها اللي هم من قلبي يعني بلدها من بلدها, ما يعني ما سعزوها كده خلاص. اتوقع اتفاجئ عليها تاني يوم تالت يوم لقيتها بتقول لي عايزاكي, لقيتها جايبه لي سلسله هديه قسما بالله.
0: يا الله ده.
1: شوفي
0: دقيقه شوي, اول شيء انت بتستاهلي, اول شيء عن جد انت بتستاهلي وقفتك لحالها معها. فعلا هذا موضوع صدقيني اكيد هو كتير عنالها بهي الظروف اللي صعبه.
1: طبعا.
0: لان احيانا بالايام الصعبه بيكون محتاجين شخص اكثر من ايام الحلوه. بالايام الحلوه بتلاقي كل الناس جاي, بالفرح صحيح. الكل بيجي, بس بالحزن ما بتلاقي الكل. فعلا
1: دي اهم حاجه, الحزن اكتر من الفرح. على فكره انت ازاي تعرفي ان الشخص ده فعلا صديقك فعلا في المواقف الصعبه؟
0: فعلا
1: مش في الفرح. ممكن الفرح انا بتقبل اللي عنده ظرف اوكي, بس في الحزن ده اصعب الاوقات, يعني اصعب الاوقات واصعب المواقف. وانا فيها كمان طبعي انا بحس شويه اوفر فعلا زي ما انت ما قلتي. انا من النوع اذا حد مثلا عمل معايا موقف حلو ايه شكرا شكرا بتتمنى شكرا
0: فعلا انه بيقولوا لي خلاص حاجه تقولي شكرا وصلت.
1: أيوة والله.
0: عرفتي انه اوفر يعني, بس بحس انه
1: والله.
0: يعني حلو هيك نورجي الشيء الحلو اللي عمله. يعني انا اللي بشوفني صحيح. بعين مثل ما بيقولوا بشوفه بعينتين يعني
1: صح.
0: اللي عم بيدللني ليه انا ما اكون فعلا لطيفه معه.
1: مش عارفه انت عايزه تجيبي له ايه, يعني تبقي محتاره تبقي عايزه تجيبي له فعلا الدنيا كلها, لان نادرا دلوقتي لما تلاقي حد يعني جدع او صاحبه جدع معك.
0: فانت
1: ما شاء الله عليك يعني مزوقه وحتى في كلامك
0: حبيبتي
1: يعني
0: حبيبتي حبيبتي بس ما خجلتيني اصلا. بكفي انك عم تمدحيني بهالكلام يعني
1: والله
0: فعلا
1: ده حقيقه والله
0: من قلبك والله وعلى الثقه العاليه اللي عندك اياها.
1: طيبه ما شاء الله عليك ياسمين والله العظيم يعني ربنا يوفقك
0: حبيبتي بسمه كلك.
1: وانت من بصي من يعني انا بتفن ليك يعني
0: بسمه ثانك يو سو ماتش حبيبي والله خجلتيني. بالعكس انا بكبر فيكم وبفرح بوجودكم معي, وانا فعلا بتقبل وبحب لما اي حدا هيك ينصحني ياسمين ما تعملي هيك اعملي هيك, لان بالاخير نحن كلنا ناس ممكن نغلط, حدا ينصحنا حدا يوعينا.
1: بحبك اللي بينصحك صح
0: فعلا فعلا صح. شكرا كثير لك يا بسمه, شكرا كثير لمشاركتك, شكرا كثير لك
1: حبيبتي, شكرا
0: شكرا. فعلا الشخص المزوق يعني ما حدا بيختلف عنه والكريم ما حدا بيختلف عنه. وهيك على سيرة الذوق وموضوع انك تبادر وتساعد وهيك, انا بزماني ساعدت بزواج كابل, يعني انا كنت سبب انا وعائلتي بزواج كابل. ففعلا من بعدها الواحد قلت يدخل بجنازة ولا يدخل بجازة, لان فعلا ما حدا بيبين معه معروف. مكملين مع بعض بانرجي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا نشوف أخبار آخر ثلاث مباريات من كأس العالم. فرنسا والمغرب، انتهت المباراة بفوز فرنسا 2-0، انتهى مشوار أسود الأطلس في كأس العالم بعد خسارتهم أمام فرنسا في الربع النهائي. المنتخب المغربي قدم بطولة مميزة ونافس حتى النهائي، لكن المنتخب الفرنسي حسم المواجهة وتأهل إلى النصف النهائي ليواصل مشواره نحو اللقب. أما الأرجنتين ومصر، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين على مصر 3-2، واحدة من أجمل مباريات دور 16. منتخب مصر قدم أداء بطولي وكان قريب من العودة أكثر من مرة، لكن الأرجنتين حسمت اللقاء وتأهلت بصعوبة بعد مباراة مليئة بالإثارة. أما سويسرا وكولومبيا فانتهت ب0-0 بركلات الترجيح 4-3، مباراة تكتيكية بامتياز انتهت بالتعادل السلبي قبل ما تحسمها سويسرا بركلات الترجيح وتتأهل للدور المقبل.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.
2: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما.
3: بدي أنا شو بدي، أنا غيرك ما بدي.
2: عصام النجار يعني حظل أحبك.
4: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
2: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.

لكل عشاق الكوميديا رح يرجع مهرجان دبي للكوميديا من 9 لغاية 18 اكتوبر. وكان هلأ من شوي تم الإعلان عن الدفعة الأولى من الفنانين المشاركين. استمتعوا بعروض حية مع فيرداس، مو جيلجن، زارنا غارك، جون أشقر، أميت تاندن، ألكسندر ميركل، مناورة، فاروقي، شانتاد، مهندس الزوق والطعام والعام، جيمي ليفر، ضمن مهرجان دبي للكوميديا، مع المزيد من العروض اللي رح يتم الكشف عنها قريبا، والتذاكر رح تطرح للبيع قريبا. 10 أيام رح تكون مليئة بالضحك والكوميديا من 9 ل 18 أكتوبر، وكلها هون موجودة أكيد بدبي لحتى تستمتعوا بصيف دبي. لتكونوا من أوائل مين بيحصلوا على التذاكر عند طرحها يوم 14 يوليو، كل اللي عليكم تعملوا تزوروا الموقع dubaicomedyfest.ae. سجلوا الآن عبر الموقع لحتى يكون عندكم الفرصة تشتروا التذاكر من أول الناس، لحتى تشتروا التذاكر اللي رح يتم طرحها يوم 14 يوليو أكيد. وأكيد لأي حدا حابب يربح منزل أحلامه، كل اللي عليكم تعملوا تزوروا الموقع الإلكتروني لحتى تعرفوا تفاصيل أكثر، winyourhomeindubai.com. تخيل إنك رايح المول تشتري فاتورة بقيمة 500 درهم أي مول من مولات دبي. كل اللي عليك تعمله تروح على القسم الخاص بالكيو آر كود، بتعمل سكان لفاتورتك ورح يدخل اسمك بالسحب تلقائيا، لحتى ممكن تفوز منزل أحلامك بدبي، ممكن يكون استوديو أو تو بيدرومز. كل اللي عليكم تعمله لما بتشتروا أي فاتورة بقيمة 500 درهم، مثلا عندكم أكثر من فاتورة بقيمة 500 درهم، ممكن تكونوا بهالطريقة عم بتضاعفوا فرص ربحكم. بأي محل من محلات بالمولات بدبي اسألوا المحل هل أنتم من المحلات المشاركة بالحملة لربح منزل أحلامك؟ إذا قالوا لك إيه فأنت بتاخذ هالفاتورة بتعمل سكان. أغلب المحلات مشاركة، في بعض المحلات غير مشاركة، بس أغلب المحلات المشاركة، فأنتم بهالطريقة بتضعفوا فرصكم للربح. كل أحد، كل يوم أحد عم بيكون في عنا رابح، تخيلوا كل أحد في رابح لغاية 30 أغسطس. يعني إذا أنت ما فزت هذا الأحد، ممكن اللي بعده أو اللي بعده في لسه الفرص كتير كبيرة لحتى تفوز منزل أحلامك من 2 بيدروم أو حتى ستوديو. ولحتى تعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع فيكم تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com. ولهون بتكون انتهت حلقتنا لليوم. بدي أتشكر كل مين سمعني وكل مين شاركني، وأكيد يعني رح نكون هيك بحلقة جديدة يوم التنين. لأي حدا حابب يعرف أسرار أكتر عن الستيكيشن اللي حتربحوها ابتداء من أسبوع الجاي، كل اللي عليكم تتابعوا ستورياتي وتشوفوا وين حكون لحتى تشوفوا الجائزة اللي ممكن تربحوها معي بأنرزي الأسبوع الجاي. كل يوم رح يكون في عندي عائلة لحتى تربح أحلى ستيكيشن بدبي. باي باي.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن يكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد ما ممكن يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
12: هالصيف وصلت جزيرة كاريبية أصغر من معظم المدن للبطولة للمرة الأولى. تعد كوراساو موطن لحوالي 150 ألف شخص، وبتقدر تسوق من أحد أطرافها للطرف الآخر بأقل من ساعة. هي أصغر دولة على الإطلاق عم توصل لها البطولة، وهالشي من حيث عدد السكان ومساحة الأرض، وأخذت الرقم القياسي من أيسلندا. 48 فريق عم يتنافسوا على أكبر مرحلة باللعبة، واحدة منهم هي هالجزيرة.
13: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائي في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
14: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
15: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: استمتع بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: النداء الأخير ختم جواز سفره أكد حجز الفندق والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. سجلت مطارات الدولة أداء قياسيا، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة ب 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1%، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 آلاف حركة طيران بنمو 6.8%. أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم اليوم، عن استئناف عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة لتكرير الألومينا في أبوظبي. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الألومينا إلى 50% من الطاقة الإنتاجية الكاملة خلال الأيام المقبلة. يذكر أن عمليات الإنتاج في مصفات الطويلة للألومينا توقفت في 28 مارس نتيجة للهجمات الإيرانية على منطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي. أعلنت الصين فرض حظر مؤقت وبأثر فوري على تصدير غاز الهيليوم، في خطوة تأتي وسط مخاوف من عودة نقص الإمدادات العالمية مع تجدد الصراع العسكري في الشرق الأوسط. ويعد الهيليوم من الغازات الأساسية في صناعة أشباه الموصلات، إذ يستخدم للتحكم في درجات الحرارة أثناء تصنيع الرقائق الإلكترونية. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. أجلت السلطات التايوانية آلاف الأشخاص وأغلقت عددا كبيرا من المدارس والمكاتب مع اقتراب الإعصار بافي، الذي يتوقع أن يكون الأقوى في الجزيرة منذ العام 1995. ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
4: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
5: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
6: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

ومن تاني بنقول مساء الخير على كل الفريوية المنورين على الطريق. النهاردة ويك اند يا جماعة، فالنهاردة لازم يكون مختلف في كل حاجة، مختلف في الأغاني، مختلف في المود، مختلف في الجوائز، مختلف في كل حاجة. وعلى سيرة الجوائز بقى، عايز أقول لكم أن النهاردة في ريل هينزل في الساعة التانية. الريل ده مفاجأة، يعني اشتغلنا عليه والله، يعني ايه، اخذ مننا جهد كبير جدا جدا جدا، وخصوصا يعني اللي عمل المونتاج انا تعبته بصراحة جامد، يعني خد معايا وقت عشان بس ايه نحاول نقرب للصورة المطلوبة، وان شاء الله يعجبكم. والريل ده هو اللي هيكون عليه مسابقة النهاردة من فوكس سينما في ساعتنا التانية، فانتظروا الساعة 6 بالدقيقة عشان النهاردة اختيار الرابع هيكون من السوشيال ميديا في كومنتات الريل. ايه اللي مطلوب بقى في الكومنتات دي؟ هتلاقوه اولا موجود في الكابشن وانا هقوله اكيد على الهوا. مساء الفل على كل الناس اللي بعتها تمس عليا، شكرا ليكم. عايشة طبعا كالعادة اول حد بيبعت. عمرو احمد بقى بيقول كمان مساء الفل يا وائل، وويك اند سعيد عليك وعلى المستمعين، علينا كلنا يا رب ان شاء الله. كمان في اسم من مصطفى، ايمان، مين تاني رقم اخر 471، ياريت تبعت لنا مين معنا. طيب هستنى المزيد من رسائلكم على 404 او من خلال الابليكيشن او الواتساب، وفي اللينك اللي جاي هنبدأ مع بعض فري واي ونشوف محضرين ايه النهاردة. ولكن بما اننا جماعة في الويك اند، فالنفسية محتاجة حاجات معينة بصراحة. واحد بيوصل بقى للويك اند، تلاقي النفسية كده بتطلب لوحدها. نسمع النفسية ونرجع ونكمل فقراتنا دي. يلا عيني علي في الليلة دي، بقول كلام زي المهلبية.

تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي. الله الله، مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
3: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
4: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهماً فقط، وقوائم عشاء من ثلاثة أطباق مقابل 120 درهماً فقط. من 10 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكا كولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: الساعة دلوقتي 5:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم. أول مباراة كانت ما بين فرنسا والمغرب، والنتيجة فوز فرنسا 2-0. تاني مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا، وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي في الأول 0-0، وبعدين فوز سويسرا بركلات الترجيح. والمباراة الأخيرة كانت ما بين الأرجنتين ومصر، وانتهت 3-2 لصالح الأرجنتين.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: العربية 99
1: 99
0: 99 العربية
2: الموسيقى أولا.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/r وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا، سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
6: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي عشر من يوليو. استمتعوا بخصومات تصل حتى 80% على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية لدى آي سيتي حصرياً في مول الإمارات من العاشرة صباحاً حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.
11: لا أبدا.

شي مفيد. لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب بعد توقف دام 14 عاما. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء الآلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملا. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشرا موزعة على 12 محورا رئيسيا تندرج ضمن 3 أهداف شاملة، هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطا حيويا للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليل كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. وبين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا. وفي الإمارات لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
5: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية. من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي، خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه، وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا، بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
4: نبقى في الشأن المحلي، حيث حققت الدورة العاشرة من مبادرة تحدي القراءة العربي مشاركة قياسية وصلت إلى 40 مليون و286 ألفا و428 طالبا وطالبة من 60 دولة. حمد محمد الهاشمي الفائز بالمركز الثاني في تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات تحدث لمركز الأخبار عن فوزه والمشاركة.
6: أولا الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، وأتى بعد جهد ومحاولات واستمرار في هذا التحدي، واليوم أنا أهدي هذا الفوز لوطني ولأسرتي ولمدرستي ولمعلمي ولجميع من آمن بي. الحمد لله رب العالمين، اليوم أنا فزت بالمركز الثاني. يعني اليوم هذه المشاركة هي يعني مشاركتي الأولى كانت قبل 9 سنوات من اليوم، فالحمد لله رب العالمين أنني استطعت أن أكون من الفائزين في هذا التحدي، وكنت أتمنى أن أكون الفائز بالمركز الأول، ولكن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن الظن، وإن شاء الله من أفضل الأفضل في المستقبل بإذن الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاق تربة في جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ، من المتوقع أن يضرب شمال تايوان وشرقها اليوم وغدا قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية التايوانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، وحض الرئيس التايواني لاي تشينغ تي سكان المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات بافي على البقاء في حالة تأهب قصوى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد اليوم، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة يوم السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. وفي فرنسا أيضا توفيت فتاة فرنسية خلال حادث أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دور 8 النهائي من بطولة كأس العالم. وقالت مصادر إعلامية إن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما صعدت فوق الشاحنة قبل أن تسقط من أعلى وتدهسها المركبة، وتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة، كما نقل شاب آخر شاهد الواقعة إلى المستشفى بعدما أصيب بحالة من الصدمة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

من تاني راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معكم وائل عصام. وجت الوقت اللي احنا ايه قلنا واتفقنا عليه هيكون فيه مفاجأة قوية جدا. الموضوع هو ريل مربوط بمسابقتنا مع فوكس سينما، نزل حالا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، وموجود كمان على الحساب الشخصي بتاعي اللي هو وائل دوت عصام اندرسكور. خشوا هنا هتلاقوه، خشوا هنا هتلاقوه. المهم ان انتوا تتفرجوا على الريل تستمتعوا بيه. اول حاجة كده بعد اذنكم يعني ما عليكم امر، اللايك الجميل بتاعكم، وبعدين الكومنت. الكومنت هو هيكون عبارة عن السؤال اللي موجود في الكابشن تجاوبوا عليه، هو ده المفتاح. ايه السؤال بقى وتجاوبوا فين والكلام ده كله انتوا عارفين خلاص، ولكن هنعيد برضو ونتكلم بتفصيل اكتر في اللينك اللي جاي.

قصة والناس ايه بقى ايه هاصوا فيها. والله يعني بدأها واحد وكان دمها خفيف صراحة يعني, وبعدين الكل قالك طب اشمعنى انا, فانا قلت برضو طب واشمعنى احنا يعني, يعني احنا جات علينا. الموضوع هو اللي احنا لاحظناه على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا, وتحديدا امبارح كان مكثف قوي الموضوع. الموضوع انه خدوا صورة الحكم اللي احنا عارفينه اللي هو دلوقتي ما شاء الله بقى حبيب الملايين, عارفين طبعا انا بتكلم على ايه. الحكم ده اتحط صورته على كل المحلات اللي ليها علاقة بالموضوع واللي ما لهاش علاقة بالموضوع, زي ما انتوا عايزين بقى. كل واحد قالك ايه فرصة للدعاية, وان هو ممنوع يدخل المحلات بتاعتنا, وهو طبعا عمره ما هيروح اساسا بس يعني ايه هو ممنوع وخلاص. محل بانشر تلاقيه حاطط والله ما هيصلح الطير عندنا, محل حلويات, محل فيعني ايه كله. قلت طيب تعالوا بقى نشوف الموضوع لو وصل للعربية 99 هنعمل ايه. فعملت لكم الريل اللي هو دلوقتي موجود على حسابنا على الانستجرام, خشوا اتفرجوا عليه وركزوا في التفاصيل بتاعته, عشان في التفاصيل هتلاقوا الإجابة. اللايك الجميل بتاعكم أكيد ما تنسوش, ده أول حاجة. وبعدين تجاوبوا على السؤال في الكومنت. الإجابة النهاردة في الكومنتات على الريل على السوشيال ميديا فقط لا غير, اختيار الرابح من السوشيال ميديا. تمام, سؤال النهاردة موجود في الكابشن, أهم حاجة تركزوا في الريل عشان تعرفوا تجاوبوا على السؤال. الجائزة هتكون تذكرتين للعرض الخاص لفيلم The Odyssey اللي هيكون موجود في فوكس سينما, وتحديدا طبعا في مول الإمارات. تذكرتين شاملين الأفن بي, يعني قاعدة فخمة في شاشة الآي ماكس معاكم الأفن بي بتاعكم, المأكولات والمشروبات, وقاعدين بقى تستمتعوا بالعرض الخاص للفيلم ده. بعد امتى؟ بعد ما تجاوبوا على السؤال اللي في الريل في الكومنت.

0: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي أعطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: خلال الحرب العالمية الثانية، كأس كرة القدم الأصلية كان مخبى لسنوات بعلبة أحذية تحت السرير. مسؤول إيطالي كان خايف من أنه تستولي قوات الاحتلال على الجائزة الذهبية، فطلعها بالسر من خزنة البنك بروما وخلاها بغرفة نومه حتى انتهاء الحرب. أثمن ما في هاي الرياضة كان مخبى تحت السرير بعلبة أحذية، كان عم ينتظر انتهاء القتال. الكأس نجا بشكل سليم وما كان حدا بيعرف بهالشي.
5: العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: بصوا بقى بص بصوا بص
1: اللي متغاظ من اللي حصل في الماتش اللي كان من كام يوم بتاع مصر، الريل ده عشانك. اللي متضايق، الريل ده عشانك. ايا كان مين، الريل ده عشانكم. خشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا فيه ريل كده ظريف انا لسه منزله لكم من حوالي تلت ساعة. تمام، في الاخر سؤال. اولا شرفونا وكرمونا باللايك الجميل، وبعدين الكومنت. الكومنت هو إجابة على السؤال البسيط جدا اللي موجود في الكابشن. لما تجاوبوا على السؤال في الكومنتات، مرة تانية بقول في الكومنتات فقط لا غير، أوكي، هتربحوا معايا النهاردة، أو هتتأهلوا أن أنتوا تربحوا، لأن طبعا هيتم اختيار واحد من كل الكومنتات اللي مبعوتة. هتبعتوا هتكتبوا الإجابة في الكومنتات وهتربحوا معايا، متحمس أنا أصلي قوي، هتربحوا معايا تذكرتين للعرض الخاص لفيلم دي أوديسي اللي موجود في بوكس سينما مول الإمارات يوم 15/7. تذكرتين شاملين الأفن بي. بصراحة في تليفون عايز أعمله وانتوا معايا لو سمحت. يلا، عشان إيه الراجل ده من حقه الصراحة، أتمنى يرد يعني. ألو
2: ألو،
1: ازيك يا مجدي؟ ألو
2: ألو،
1: مجدي معايا؟
2: أيوة.
1: ازيك يا مجدي؟ أنت معايا على الهوا يا مجدي؟
2: هلا والله.
1: وطي وطي الراديو واسمعني اسمعني التليفون.
2: أيوة
1: أيوة. أنت عايز مني إيه تاني؟ عايز اقول لكم يا جماعه، اولا معانا شخص كرياتيف جدا على الهواء، شخص انا بحلم وهو بينفذ، يعني زي ما بيقولوا ايه، انا المخ وهو العضلات.
2: نعم.
1: لا هو بيحط التاتشات بتاعته كمان الصراحه، يعني فيديوهات كتيره جدا من اللي انتوا عجبتكم انا عملتها او الريلز، خلينا نقول اكتر. مجدي هو شريكي في هذا الابداع. ليه؟ لان انا بقول له الفكره واقول له نفسي اعمل كذا، يقول لي سيبها لي. بناخد وقت، بيتعب مني ده اكيد. ولكن في الاخر النتيجه بتبقى بصراحه حاجه روعه. معايا شخص مهم جدا في تيم الايديتنج عندنا وتيم الديجيتال، معايا المبدع مجدي مبارك.
2: الله،
1: لو بقدمك في حفلة مش هعمل كده.
2: أنا بشكرك يا وائل على المفاجأة الحلوة. طبعا أكيد
1: حبيبي، تستاهل أكتر منها والله، وده أقل حاجة يعني بصراحة أشكرك بيها.
2: تسلم. بصراحة فاجأتني، تفاجأت، بس خلي المشاهدين يكتبوا لنا رأيهم بالفيديوهات اللي بنعملها.
1: أكيد أكيد طبعا، وبجد بشكرك جدا جدا على تعبك ومجهودك، وعلى صبرك كمان في التعديلات اللي انا ممكن ببقى عايزها، بس عايزين نوصل لاكتر صوره مثاليه يعني.
2: نعم نعم نعم، انا والله احقق لك احلامك
1: حبيبي.
2: في حدا بيحقق لك يا غيري؟
1: لا لا لا، بصراحه على نفس الليفل ده مفيش.
2: نعم.
1: شكرا ليك يا مجدي، تسلم لي، ربنا يخليك وتوصل بيتك بألف سلامه.
2: شكرا شكرا،
1: شكرا ليك يا حبيبي، مع السلامه مع السلامه. والله الراجل قاعد معايا من الصبح، هات وخد ورايح وجاي ومش عارف ايه، وتعديلات وتليفونات وواتسابات، بس الحمد لله في الاخر النتيجة كانت لطيفة جدا. مرة تانية بفكركم ادخلوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا فيه ريل، والريل ده في الكابشن بتاعه فيه سؤال، جاوبوا على السؤال عشان تربحوا معايا تذكرتين شاملين الافن بي لحضور العرض الخاص لفيلم دي اوديسي في فيلم فوكس سينما، في سينما مول الامارات. خلاص بقى، عشان انا ايه، هنكت، تعالوا بقى ايه، نطلع فاصل عشان ايه، اشرب كده كوفي والدنيا تظبط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ستريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: النداء الاخير ختم جواز سفرة اكد حجز الفندق والحماس من الاخر بطاقة دبي الاسلامي بيده مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة اعطيتها فرص اكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
5: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1,999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: العربية 99.
0: العربية 99.
1: الموسيقى أولاً.

بما انكم طلبتوا نخش البحر شويه بتاع الذكريات نخش ونرجع مع بعض لسنه 85. والله ومن الاغاني اللي صنعت نجوم مدحت صالح السهره تحلى

مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام، وبفكركم بيوم 11/7 هي البداية الأقوى مع فريق كايروكي والسيزون الخامس لبيت ذا هيت دي اكس بي. طبعا الجواب باين من عنوانه، ليلة مليانة بالحماس والطاقة وأغاني كلنا بنحبها وحافظينها. التذاكر دلوقتي متاحة لكل الناس اللي حابة تحضر على platinumlast.net، والعربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم. أول مباراة كانت ما بين فرنسا والمغرب، والنتيجة فوز فرنسا 2-0. تاني مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا، وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي في الأول 0-0، وبعدين فوز سويسرا بركلات الترجيح. والمباراة الأخيرة كانت ما بين الأرجنتين ومصر، وانتهت 3-2 لصالح الأرجنتين.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدليات أستر اليوم.
4: الحماس يملأ الأجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. 3 بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور ب3 أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل. بابا جونز.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من ARN، أهلا بكم. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EBI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة انتقلت إلى مرحلة تنفيذ الإطار العام المنظم للتفاهمات بين لبنان وإسرائيل، وأوضح المسؤول أن اجتماعات روما المرتقبة ستكون مغلقة وستمثل بداية الانتقال من التفاهمات السياسية إلى التنفيذ الميداني. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاقي تربة في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة السبت، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. توفيت فتاة فرنسية خلال حادثة أثناء مشاركتها في الاحتفال بفوز منتخب بلادها على نظيره المغربي في دور الثمانية من بطولة كأس العالم. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبدالله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

من تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربيه، ولسه معاكم وائل عصام، ومكملين مسابقتنا مع فوكس سينما وتذكرتين لحضور العرض الخاص لفيلم دي اوديسي في فوكس سينما مول الامارات، وتحديدا يوم 15/7. التذكرتين شاملين الاف ام بي. كل المطلوب منكم تروحوا على حسابنا على الانستغرام العربيه 99 اف ام، هتلاقوا فيه ريل انا لسه منزله من حوالي ساعه تقريبا او ساعه وكسور. الريل ده لكل حد متغاظ من اللي حصل في المباراه بتاعت مصر صراحه، عشان يعني ايه يفش غله. ففش غلكوا بقى في الكومنتات، في سؤال كده في الكابشن محطوط، جاوبوا على السؤال في الكومنتات، وطبعا ما تحرموناش من اللايك الظريف بتاعكم، وان شاء الله هتتاهلوا معايا لربح التذكرتين. يلا بينا يلا بينا. نسمع بقى فضول ونقول له الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله قريب فيه عودة قوية جدا جدا جدا لفضل شاكر، ونسمع الحب.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الاعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل احلامك في دبي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برا مجينا على العربية 99. عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. تصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وكمان هتحضروا معايا الإعلان عن رابح جديد لحملة اربح منزل أحلامك في دبي، فيكونوا معايا على مدار الساعتين دول مرة تانية من الساعة 5 والحد الساعة 7 في دبي فاستيبال مول يوم الحد بعد بكرة. دلوقتي كمان بفكركم تخشوا على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM وتكتبوا في الكومنتات حل السؤال اللي موجود في الكابشن بتاع الريل اللي أنا نزلته عشان تربحوا معايا تذكرتين عشان تحضروا العرض الخاص لفيلم دي أوديسي اللي موجود في فوكس سينما مول الإمارات يوم 15/7 في آي ماكس شاملة الأفم بي. كل المطلوب منكم تجاوبوا السؤال اللي موجود في الكابشن في الكومنتات اللي موجودة في الريل، واللينك اللي جاي على طول هنعلم مع بعض اسم الرابح. يلا بينا.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا انا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعه 5 للساعه 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظه الاعلان عن فايز جديد ضمن حمله اربح منزل احلام.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
3: ما حكمت امرأة مباراة للرجال بالبطولة إلا بعام 2022. الفرنسية ستيفاني فرابارات تولت إدارة مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا وكانوا مساعدينها من النساء، لكن قبل هيك ما كان طاقم التحكيم بأكمله بالملعب نسائي. استطاعت ستيفاني فتح الطريق بدوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي الممتاز. أما على أكبر مسرح رياضي فهالشي ما تم إلا قبل 4 سنوات.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم. أول مباراة كانت ما بين فرنسا والمغرب، والنتيجة فوز فرنسا 2-0. تاني مباراة كانت ما بين سويسرا وكولومبيا، وانتهت النتيجة بالتعادل السلبي في الأول 0-0، وبعدين فوز سويسرا بركلات الترجيح. والمباراة الأخيرة كانت ما بين الأرجنتين ومصر، وانتهت 3-2 لصالح الأرجنتين.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

وصلنا دلوقتي لوقت اعلان اسم الرابح معانا النهارده بالتذكرتين لفوكس سينما في العرض الخاص لفيلم دي اوديسي اللي هيكون في فوكس سينما مول الامارات شاملين الاف ام بي. طبعا بشكركم جدا على كل الاجابات اللي انتوا حطوها ككومنتات على الريل بتاع النهارده. فعلا الحكم ظهر في الريل 4 مرات. شكرا لكل الناس اللي كتبت الاجابات الصح. النهارده تم اختيار هاشم مروان للفوز بالتذكرتين. مبروك يا هاشم، الف الف مبروك هاشم. هنتواصل معاك عن طريق طبعا حسابك على السوشيال ميديا علشان يتواصل معاك قسم الجوائز، فابعت لنا رقمك على حسابنا على الانستجرام عشان فريق الجوائز يتواصل معاك وتستلم جائزتك. بكده اكون وصلت معاكم النهارده لختام فري واي. بشكركم جدا جدا جدا كالعاده على كل اللي قدمتوه معايا النهارده وعلى مدار الاسبوع كله في الشو من الساعه 5 لحد الساعه 8. وفي نفس التوقيت ده ان شاء الله هيتجدد لقاءنا يوم الاثنين اللي جاي على خير. دلوقتي اقول لكم تصبحوا على خير وهاف ا نايس ويك اند.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: برعاية كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز من 11 يونيو إلى 19 يوليو. استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبو ظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي ورين مول أبو ظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
1: فرصتك لتكون مليونير شير مع مفاجآت صيف دبي. انفق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات أو سيتي سنتر في مردف وديرة حتى 30 أغسطس لفرصة الفوز. 4 متسوقين محظوظين يحصل كل منهم على 1,000,000 نقطة شير. بالإضافة إلى ذلك اكسب نقاط شير لدى المتاجر المشاركة. حمل تطبيق شير اليوم. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيود ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية. الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء آلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل فخامة ترامب شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشامسي سفير الدولة لدى نيبال في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو. وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشرا موزعة على 12 محورا رئيسيا تندرج ضمن 3 أهداف شاملة، هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة ربطا حيويا للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. بين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا وفي الإمارات. لا تبدو العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
4: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية. من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبو ظبي الرياضي، خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: طلبت منا إيران مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاق تربي في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار باثي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار باثي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حالة التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز ARN. إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

بالصيف الأسعار تدوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

0: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز اكتر. اربح منزل احلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية والعاب وتحديات الجمهور واجواء ممتعة لكل العائلة. والاجمل هيتم الاعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: الحماس يملأ الاجواء والكل يترقب صافرة انطلاق المباراة مع البيتزا تاور من بابا جونز. ثلاثة بيتزا مع أشهى الأطباق الجانبية كلها في صندوق تاور بثلاثة أحجام مختلفة، ومعها كوكاكولا مثلجة للجميع. اطلب الآن عبر تطبيق بابا جونز. مكونات أفضل، بيتزا أفضل، بابا جونز.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. كل أربع سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس نيبال يستقبل ثاني الزيودي ويبحثان آليات الارتقاء بالعلاقات الثنائية. الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026. 15 قتيلا في الفلبين وإجلاء آلاف في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد تحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. استقبل فخامة رام شاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشمسي سفير الدولة لدى نيبال في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو. وفي مستهل اللقاء نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى فخامة رئيس نيبال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتهانيهم لفخامته بمناسبة توليه مهام منصبه، وتمنياتهم لبلاده وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشراً موزعة على 12 محورا رئيسيا تندرج ضمن 3 أهداف شاملة هي الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية والتغير المناخي. ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوما باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية وتعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، من المقرر أن تنطلق الرحلات اعتبارا من 20 يوليو الجاري، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة. ويوفر استئناف الرحلات المباشرة ربطا حيويا للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة. بين حر الصيف وفضول الصغار، تبحث العائلات كل عام عن وجهة تمنح أبنائها المتعة والفائدة معا، وفي الإمارات لا تبدو هذه العطلة مجرد وقت للراحة، بل فرصة لاكتشاف مواهب جديدة. المزيد في التقرير التالي للزميلة صفاء رزق.
4: صيف الإمارات هذا العام ليس للملل، بل رحلة سريعة بين الرياضة والابتكار والفنون والتراث والمغامرات العائلية، من مهرجان الشيخ زايد الصيفي في أبوظبي إلى صيف قرى الإمارات، يجد الأطفال واليافعون برامج تجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهوية الوطنية والتطوع والمهارات المستقبلية. ولمحبي الحركة تبرز معسكرات الجيوجيتسو والسباحة وصيف أبوظبي الرياضي خيارات تجعل النشاط جزءا من العطلة وتسهم في تنمية اللياقة وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي. كما يقدم مخيم جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مساحة عملية للطلبة لاكتساب مهارات في التصميم ثلاثي الأبعاد والإلكترونيات والتقنيات الناشئة وتحويل الأفكار إلى مشاريع تطبيقية. أما الفنون وصناعة المحتوى والطهي والتصميم فتمنح الأطفال فرصة لاكتشاف مواهبهم بطريقة مرحة وعملية. وللأهالي القاعدة بسيطة، اختاروا البرامج حسب عمر الطفل واهتمامه وتأكدوا من السلامة والإشراف والموقع والمدة. في النهاية الصيف الناجح ليس وقتا فارغا بل تجربة تصنع مهارة وذكرى وطفلا أكثر نشاطا واستعدادا للمستقبل.
0: الأخبار من شبكة ARN. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: طلبت منا إيران مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم بشكل لا لبس فيه أن وقف إطلاق النار قد انتهى. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة المقبلة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاقي في تربة في جزيرة ميندناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار بافي الذي سبق أن اجتاح جزرا في المحيط الهادئ شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه نحو الصين. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد، على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز ARN. إلى اللقاء.
5: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سكروا الشبابيك، فلوا الابواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdahidxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مستعدون لصيف لا مثيل له؟ لا تفوتوا تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للإلكترونيات مع مفاجآت صيف دبي من 10 حتى 12 من يوليو، وحصريا خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ولعطلة نهاية أسبوع واحد فقط. تقدم لكم متاجر الإلكترونيات عروضا وخصومات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمستلزمات المنزلية والتلفزيونات والألعاب الإلكترونية وباقات خصم حصرية والكثير غيرها. جددوا أجهزتكم الإلكترونية بأفضل الأسعار ووفروا الكثير. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: جائزة الكرة الذهبية، أشهر جائزة فردية بعالم كرة القدم، ما أعطوها إلا لحارس مرمى واحد كان اسمه ليف ياشين، الحارس السوفيتي الملقب بالعنكبوت الأسود اللي كان يرتدي الأسود من رأسه لأخمص قدمه. فاز فيها بعام 1963، ومن هذاك الوقت وعلى مدار أكثر من 60 عام ما فاز فيها أي حارس مرمى تاني. بقولوا إنه صد 150 ركلة جزاء خلال مسيرته، وكان يندفع خارج مرمى بطريقة ما بتشبه أي حد. حارس واحد، جائزة واحدة، وما فاز فيها حدا من هذاك الوقت.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. استقبل فخامة رام شندرا بودير رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية معالي الدكتور ثاني بن أحمد زيودي وزير التجارة الخارجية بحضور سعادة عبد الله بن جروان الشمسي سفير الدولة لدى نيبال في القصر الرئاسي بالعاصمة كاتماندو. تصدرت دولة الإمارات الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي EPI 2026 في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي وحماية النظم البيئية والارتقاء بالصحة البيئية. أعلنت فلاي دبي اليوم استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي بعد توقف دام أكثر من 14 عاما. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن وقف إطلاق النار مع إيران انتهى، لكنه أشار إلى استمرار المحادثات معها. خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإنتاج روسيا من النفط خلال العامين الحالي والمقبل، مشيرة إلى أن الهجمات الأوكرانية المتواصلة على منشآت الطاقة الروسية ستؤثر سلبا في مستويات الإنتاج خلال الفترة القادمة. قضى 15 شخصا على الأقل وفقد 6 جراء انزلاقي تربة في جزيرة مينداناو في جنوب الفلبين، فيما أجلي أكثر من 1000 شخص في تايوان مع اقتراب الإعصار بافي الذي يتوقع أن يكون الأقوى في المنطقة منذ عقود. تشتد موجة الحر الثالثة التي تضرب فرنسا في شهرين، مع إعلان حال التأهب القصوى في 9 مقاطعات في غرب البلاد على أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 20 مقاطعة، فيما تشتد الحرائق في أنحاء البلاد. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ورطب ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
9: بودكاست استكانه.
10: اسمع.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.

فاضل يومين بس عشان تكونوا معايا أنا وائل عصام يوم الحد في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي عشر من يوليو. استمتعوا بخصومات تصل حتى 80% على تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية لدى آي سيتي حصريا في مول الإمارات من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydsas.at.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهماً فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون في مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون في مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون في عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

0: الحد الجاي الحماس بيكبر والجوائز أكتر. اربح منزل أحلامك في دبي. معادنا يوم 12/7 في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 لحد الساعة 7 مساء. جوائز فورية وألعاب وتحديات الجمهور وأجواء ممتعة لكل العائلة. والأجمل هيتم الإعلان المباشر عن فايز جديد بشقة في دبي. ما تفوتوش الفرصة وخلينا نشوفكم.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا اونلاين او في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: غمض قوي وخف ضغط الأمنيات المؤلمة، شيل من دماغك بكرة وانزل سلمة، شغل أغاني الذكريات استدعي مشهد من اللي فات، ترجع كمان تاني لورا صح اللي مات.
1: غمض قوي

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة